عيش حياتك. حياتك شبيبة وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: كوني قمر، كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها. عمان السما تعانق غيوم، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاي برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هتضوي.

0: שביב האפן. שמעו את השין פסלח חמצה, מסר. ותמיים את השין פסלח חמצה. סלנה.
1: الباع عباد الأوفياء نحن عازمون بإذن الله وعمله وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات يصيبة وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: شبيبة اف ام
1: 99.5 مصر و98.5 صلالة.
2: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن

الغمام فأخصب ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا ما كان مدحا ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي أرحب بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تخرب

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: ويا صباح الخير ويا صباح النور والسرور، أكيد على كلمة ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. دروب آمنة سالمة، كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وين ما كان دربك ومشوارك. أهم حاجة لا تنسى مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك. الله يحفظكم يا رب. مستمعين مع يوم الاثنين وبداية شهر جديد، هذه البداية إن شاء الله يا رب تكون بداية خير على قلوبنا وتحقيق الأمنيات التي لطالما كانت باقية في قلوبنا وكنا على كل مرة نتمنى أنها تتحقق. فإن شاء الله يا رب على هذا الشهر بإذن الله تعالى أكيد نتمناها أنها تتحقق في القريب العاجل. عموما على طاري بداية شهر الجديد و تحقيق الأمنيات، أعتقد أن أغلبنا اللي كان عامل كذا يعني مجموعة من الأمنيات اللي كان ود أنها تتحقق في عام 2026، السؤال يطرح نفسه بما أن نحن ما شاء الله على شهر 6 حاليا، فيا ترى هل تحققت أحلامك اللي أنت ذكرتها في ذيك المذكرة يعني اللي هو اسمه فيجن بورد اللي عبارة عن لوحة الأمنيات، فهل تحققت الأمنيات اللي انت كنت ذاكرنها هناك ولا بعد؟ جميل وايد ان الواحد فعلا يعني مش فقط يحط الأمنية في داخله ولكن لا يحطها قدام عينه، يعني في منهم اللي يحط أمنيته يعني خلفية شاشة تلفونه، واللي مثلا يكتبها في مذكرة واللي يكتبها في أو يحطها في فيجن بورد يعني كذا يطبعهن صور ومع الكلمات والعبارات اللي تراها إن شاء الله يا رب أنها تتحقق. فأمين يا رب ليش لا، أهم شيء إن الواحد يسعى ما تحط أمنياتك وتذكر على المذكر وتتري نهاية الشهر أو نهاية السنة وتقول والله لا ما تحققت الأمنية، لا الواحد لازم إنه يسعى عشان يحقق كل أمنياته. ما راح نطول وايد معكم في هذه المحطة مستمعينا، ولكن أكيد راح ننتظر رسائلكم على رقم التواصل 94799975.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

رسائلكم الصباحية رقم التواصل 9479999975. سالم سليمان يقول اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وفرج لهمومنا، واقضي حوائجنا واغفر ذنوبنا، وارزقنا من واسع فضلك ما يسر قلوبنا، اللهم وفقنا وسهل علينا الاختبارات يا رب العالمين. يا والله ذكرتني يا سالم ان اليوم فعلا بداية الاختبارات للطلبة، ان شاء الله يا رب ان تكون اختبارات سهلة ويجيبوا فيها درجات العالية بإذن الله تعالى، لكل مجتهد النصيب من جانب آخر، يعني لا أحد بعدين يقول لا. أنا إنسانة أؤمن بمقولة إن لكل المجتهد النصيب، يعني ذاكر وايد راح يحصل درجات. يعني والله اللي أكثر شيء صراحة يعني كذا رحمتنا الأمهات ما شاء الله عليهم، يعني فترة الأعياد أو فترة العيد الأضحى، فتحصل ان كل شوي تنادي على ولدها ولا على بنتها، سير ذاكر روح ذاكر، فحسيت يعني في توتر مش طبيعي نهائيا للامهات اللي كانت تحاتي ان عيالها ما مذاكرين وها وكيف وعليهم اختبارات بعد العيد مباشره، فالله يوفقهم يا رب. طيب رساله ايضا من ناصر زيادي، شكرا لك يا ناصر على هذه الرساله الصباحيه. ورسالة من خالد، صبحك الله بالخير والنور. وسليمان يقول شكرا لكل معلم ومعلمة ولكل مدير ومديرة في مدارسنا، الله يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم، والله يسر للطلبة كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. فإن شاء الله يا رب يا رب نتكون اختبارات سهلة ولطيفة على الطلبة. يلا هانت ما بقى شيء، عاد التوتر الأكبر أعتقد لطلبة الثانوية العامة، يعني خاصة طلبة الثاني عشر اللي مصيرهم راح يتحدد من خلال هذه الفترة. طيب مستمعينا خلينا نروح لهذه المحطة، ولكن قبل أسير لي تفاصيلها رسائلكم على رقم التواصل 9479999975. طيب في دراسة جديدة أعدتها إحدى المؤسسات العالمية مستمعينا، وتقول هذه الدراسة إن الجيل الجديد أصبح أقرب إلى رفض الترقية الوظيفية. متخيلين معي إن الجيل الجديد ممكن إنه يرفض ترقية جديدة إذا وصلته؟ على حسب ما أوردت الدراسة فإن الترقية الوظيفية ما صارت ضمن أولويات الجيل الحالي، ولكن صار يركزوا أكثر على مسألة بيئة العمل، جودة الحياة، والصحة النفسية والتوازن. أنا ما أعرف ليش حسيت اسمي مكتوب في هذا الخبر، أنا منهم اللي فعلا يعني ما أهتم بالمنصب كثر ما يهمني أكثر شيء مسألة جودة الحياة فعلا والصحة النفسية والتوازن وبيئة العمل النظيفة والسليمة داخل العمل نفسه. عموماً أشارت إلى أن كثيراً من الشباب يربطون المناصب القيادية بالإرهاق وتحمل مسؤوليات أكبر وتؤدي لاختلال التوازن بالحياة، موضحة أن يفضلون التدرج المهني بوتيرة أبطأ بكثير. وفقاً للدراسة فإن الجيل الحالي يستخدم أيضاً أدوات الذكاء الصناعي في العمل بشكل متزايد، مضيفة أنهم يرون أن الشركات ليست جاهزة بعد لعصر الذكاء الاصطناعي. وكما فاتت الدراسة النجاح لم يعد يعني دائما منصبا أعلى وساعات عمل أطول، بل أصبح مع كثير من الأشخاص يعتمد على ضغط أقل وحياة أفضل. طيب اللي تسمعنا حاليا يا ترى إيش بالنسبة لك أهم؟ هل يهمك أكثر المنصب أو يهمك أن يعني الضغط يكون أقل بالنسبة لك أنت، ولكن أيضا حياتك تكون متوازنة بحكم قلة المسؤولية عليك؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

صباح الخير وصباح نور في هذه المحطة، نستعرض وياكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار. السياحة الداخلية تزدهر خلال العيد، وشهدت مختلف محافظات سلطنة عمان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حركة سياحية داخلية نشطة عكست تنامي الإقبال على الوجهات المحلية بوصفها خيارا مفضلا لدى شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين في ظل تنوع المقاصد السياحية ما بين الجبلية والساحلية والتراثية. سلطنة عمان تنضم رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة. نمو متصاعد في الأنشطة التجارية والصناعية والإنشائية بجنوب الشرقية، وهي ترسخ مكانتها الاقتصادية. إقامة منتجع سياحي بالحمراء وفندق سياحي بالمرباط. فرص استثمارية جديدة في موانئ الصيد ومزايدات لتشغيل وإدارة المشاريع. انخفاض الأسعار الأسماك في المحافظات. سلطنة عمان تشارك في معرض بيلا جروب لعام 2026 ببيلاروسيا. خمسة وثلاثين ترخيصا تعدينيا في جنوب الباطنة حتى نهاية عام 2025. من ملحق بلادنا المحلي بدء حصاد فاكهة البوت في الجبل الكور بولاية بهلة وثمار تزين جبال السلطنة. بدء لتنفيذ خطة التسويق السمكي في المحافظات. استرجاع قرابة 2000 ريال عماني لمستهلك بالسويق بعد اكتشاف غرق المركبة المستوردة. غرامة 3000 ريال عماني وإغلاق ورشة إصلاح مركبات بالبريمي بعد تعرض المركبة لأعطال متكررة. على ملحق المؤشر الاقتصادي، محافظة جنوب الشرقية تشهد حراكا اقتصاديا متنوعا، و1700 سجل استثماري أجنبي و2563 ترخيصا تجاريا و454 صناعيا خلال الربع الأول فقط. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 23%. تحذيرات من قفزة في أسعار الغذاء في أوروبا بسبب المناخ. الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية بشأن التجارة والاستثمار. أما على ملحق الجماهير الرياضية، منتخبنا الوطني لليد الشاطئي يفتتح مشواره المونديالي بمواجهة كرواتيا ويتطلع للظهور بمستوى مشرف. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: يا صباح النور، يا صباح الخير والسرور على قلوبكم جميعا مستمعينا. تحية صباحية نوجهها لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة. في هذه المحطة راح نذكر معلومة لربما راح تتفق معاي أو لا، ولكن خلينا نروح للتفاصيل. في دراسة مستمعينا في إحدى الجامعات تقول بعض النساء اللواتي يصلن إلى مناصب قيادية عليا في بيئات عمل يسيطر عليها الرجال يملن إلى معاملة الموظفات من الإناث بكل قسوة، ويرفضن مساعدتهن أو تقديم الدعم لهن للصعود وظيفيا، وذلك لحماية مكانتهن الفريدة كالمرأة الوحيدة في القمة. إيش رأيك؟ يعني شوية حسيتني يعني أنا أتفق مع هذه الدراسة، هذا وجهة نظري أنا بس، يعني أكيد تختلف وجهات النظر من شخص إلى شخص آخر، ولكن فعلا يعني مني لاحظت أن بعض بين قوسين بعض النساء اللي مسكت مناصب قيادية في إحدى المؤسسات أو الشركات أو الوزارات أو أي كان، تحسها فعلا يعني أن هذيك المرأة اللي القوية اللي فعلا تعامل الإناث بكل قسوة، ما يعني ما اختلف مع هذا الموضوع نهائيا، ولكن بالنظير انه في بعض النساء اللي مسكت مناصب قيادية وكانت تساعد يعني كل ما عندها من قوة، تساعد الموظفات، تساعد الموظفين، ما عندها هذا مثل مرأة ورجل او غيره وكذا، ولكن هي مساعدة لكل الاطراف. وفي منهن اللي إذا مسكت منصب قيادي تحس لها ذاك المنصب خلق لها هي فقط، وفعلا هذاك اللي يخاف على الكرسي تبعه هي تكون بنفس الحالة اللي تخاف إن أحد يستولي على مكانها وتجيها مع رجل امرأة ثانية في ذاك المكان وفي ذاك الكرسي. ولكن في نهاية الأمر ترى أكثر العبارات اللي صدقا أنا أؤمن بها إن يعني مهما الشيء اللي انت سويته في ذيك الشركة، يعني تخيل معي انك مثلا انت من الاشخاص البغيضين انزين اللي مثلا ما تساعد الموظفين ويعني وكله كذا كنت حازم معاهم وغيره، فمهما كان انت مكانتك مؤقتة راح تكون هناك، يمكن الله راح يكتب لك مكان في مكان ثاني، يمكن راح يكون لك منصب اخر، يمكن أنت مثلا راح تفتح بزنس الخاص تبعك وراح تقفل يعني أو راح تستقيل من هذا العمل، أي كان يعني الشيء اللي ممكن إن الله راح يكتبه في نصيبك وأمامك، تخيل معي إيش الأثر اللي ممكن أنت راح تتركه. يعني في نهاية الواحد لما مثلا يعني يروح لمكان آخر في نهاية تبقى سمعته والأثر الطيب أو حتى غير الطيب اللي ممكن يخلقه في ذاك المكان أو في ذيك البيئة، بيئة العمل. فعموما في نهاية الأمر مستمعينا دائما أقول أن الواحد لازم أن يتعامل بحسن نية، لازم أنك أنت تساعد وتعاون غيرك، لأن في نهاية يعني حتى يقولك ترى أنك أنت لما تساعد أو تعلم غيرك الشغلة ترى الموضوع فيها أجر. يعني فخلينا كذا يعني نتقاسم هذا الأجر من بين بعضنا البعض ونكون حنونين لبعضنا البعض. وأيضا من جانب آخر يعني مثل ما ذكرت أنا قبل شوية إن الواحد فعلا فعلا فعلا يعني ما ودنا يطلع ويترك أثر سيء في ذاك المكان. يعني أحيانا يعني مثلا شخص يعامل الكلب كل قسوة، يعني هو طبيعته كذا يعني. وأيضا كان حازم معاهم في كل شيء، تدخل في الساعة الفلانية، تطلع للساعة الفلانية، الأعمال تبعك، يعني كذا وايد أشياء. فعموما تخيلوا معاي إنه يعني هذاك الشخص لما يطلع سيرته راح تذكر بالشر لسنوات عديدة. فخلينا كذا نصنع أثرنا الطيب في بيئة العمل، يعني شاركونا كذا رأيكم على الواتساب 9479975. هل تتفق أن الإناث اللي تمسك منصب مرتفع في العمل ممكن أنها تكون قاسية على الإناث الأخرى في نفس البيئة؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

صباح الخير ونور وسرور على قلوبكم مستمعين، أكيد لكل من ثبت الموج على تير إذاعة شبيبة. خلونا في هذه المحطة نتكلم عن أيضا دراسة أخرى. هذه دراسة تقول إن الأشخاص قصار القامة قد يكون لديهم ميول أكبر للانفعال السريع والغضب مقارنة بأقرانهم الأطول. هذا لا يعني أن الطول يحدد السلوك بشكل مباشر، بل يرتبط بعوامل متعددة تشمل التفاعل الاجتماعي وأيضا مستوى الثقة بالنفس، التجارب الحياتية، الضغوط النفسية المحيطة. وأظهرت بعض الدراسات إلى أن القصر قد يظهرون ردود فعل دفاعية أسرع في المواقف التي يشعرون فيها بعدم القدرة على التحكم أو التقييم السلبي من الآخرين. هذا الذي يفسر الميل إلى الانفعال والغضب السريع. إيش رأيكم؟ هل تتفقون أن أغلب قصار القامة تحسون عصبيين، ينفعلون بسرعة، يضايقون بسرعة، ما يتحكمون بأعصابهم نهائيا؟ أنا شوي أقول لا، الإجابة صح كذا يعني. عموما مستمعين، أنا ما راح أسولف وايد في هذه المحطة عن هذا الخبر، لأني أنا أتفق كل الاتفاق مع أنه فعلا يعني أنا بالنسبة لي من وجهة نظري واللي أشوفه مني أنا أساسا، يعني ما أحس أن طويلة القامة كقصيرة القامة فعلا، يعني أنا أعتبر نفسي من الأشخاص اللي العصبيين اللي بسرعة تضايق، بسرعة انفعل، كلمة واحدة خلاص يعني يوم يقول لك تولع فيك هكذا. يعني يمكن البعض لما يشوفك يقول لا وقصير القامة صغار وحلوين وتحسهم يعني لطيفين بزيادة، هم لطيفين ولكن لا تقرب غضبهم أبدا. فأنا ما أريد وايد أسولف عن هالموضوع عشان ما أجيب العيد أكثر، فخلينا نطلع لهذا الفاصل، ولكن أكيد راح أنتظر رسائلكم على رقم التواصل 947-99-975.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

لمعلومة مستمعين، أنا أحسها من المعلومات المهمة اللي راح تكون يعني موجودة خلال حلقتنا لهذا اليوم. يقول لك احذر فرك عينيك، حركة بسيطة وتلقائية ولكنها قد تدمر بصرك تماما. فيحذر أطباء العيون من عادة فرك العينين المتكررة، لأنها راح قد تسبب القرنية المخروطية، يعني ممكن راح تجرحها، وأيضا راح تشوش معاك الرؤية والالتهابات، وأيضا نزيفا بالملتحمة. هذا اللي راح يستدعي مستقبلا زراعة القرنية لا سمح الله. فالله يبعد عنكم إن شاء الله يا رب أي ضر. ولكن فعلا أنا دائما أقول وأكرر أن إذا في شيء نحن عرفنا أنه راح يكون مهم لصحتنا ولنفسنا، الواحد لازم أنه يتمسك فيه، فضمنها عدم فرك العينين. حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تفرك عينك لو لا سمح الله حسيت أن العين يعني فيها نوع من الحكة. فهذا مستمعين على هذه المحطة، ولكن أكيد راح ترافقنا محطات أخرى قادمة. على طار العين وفرك العين وغيرها، نطلع لهذه الأغنية بصوت عمرو دياب، يجمل عيوني.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: يا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا، تحية أكيد نوجهها لكل من يسمعنا حاليا وأيضا يتابعنا عبر المرئيات. سامي العبد اللي وجه تحية إلى صديقة يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، نوجه لك التحية يا يعقوب، وهذه تحية خاصة جاتك من سامي العبدلي. أيضا يقول سامي: اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، وكن معهم وقت النسيان فذكرهم، ووقت السؤال فأجبهم، واشرح صدورهم ويسر أمورهم، ونور بصيرتهم، وارزقهم النجاح والتوفيق. اللهم آمين يا رب، وإن شاء الله كذا بعد نهاية يعني هذه السنة تطلع النسبة تبعهم اللي ترضي الطالب نفسه وترضي ولي أمره. طيب على طاري الدراسة مستمعينا، خلينا نتعرف على هذه المعلومة اللي تقول أن في عصر العمل والدراسة عن بعد، كثير من الأشخاص اللي يفضلون وضع الحاسب المحمول مباشرة على الساقين. يعني هذا طبيعي، يمكن احنا نشوفه واجي، يمكن احنا سوينا أيضا، لأن لما تخلي اللابتوب على رجلك فعموما هذه العادة قد تضر بالجسم أكثر من أنك أنت تتخيله. المشاكل الناتجة عن هذه الوضعية بداية انحناء الرقبة والظهر، أيضا آلام للكتفين والظهر، كذلك صداع نتيجة لتوتر العضلات، إجهاد مستمر للعضلات، وكذلك صعوبة الحركة لدي. هذا من غير الحرارة. الحرارة مستمعين المعلومة تقول أن الحاسوب يولد حرارة أثناء التشغيل خاصة عند سد فتحات التهوية بالبطانيات والوسائد. عموماً التعرض المزمن قد يؤدي إلى بقع حمراء أو حتى بنية عن الجلد تعرف بمتلازمة الجلد المحمص، تخيلوا معي. وتؤثر أيضا الحرارة مؤقتاً على بعض المؤشرات جودة يعني الجسم، وكذلك يعني لها مشاكل جدا عديدة. أيضا في هناك نصائح للاستخدام الآمن: أول شيء استخدام الساقين لفترات قصيرة فقط، ويفضل المكتب أو حتى الطاولة، يعني حط لك كذا الطاولة داخل الغرفة يكون أفضل لك، بدل لا تحط الحاسب الآلي على رجلك. أيضا ارفع الشاشة إلى مستوى العين لتقليل الانحناء، واستخدام لوحة المفاتيح وفأرة خارجية، وكذلك خذ فترات راحة قصيرة ما بين 15 إلى 20 دقيقة للحركة وتخفيف كذلك الضغط لديك. ففعلا يعني يمكن يعني نحن من كثر ما متعايزين نحط اللابتوب علينا ونحس بالحرارة اللي تكون موجودة هناك، لكن لا، ما زلنا مصرين إن ما نقدر نروح مكان، واللابتوب نفس ما نحن يعني على وضعيتنا متسدحين على الكرفاية وكذا، يعني جالسين نتصفح الحاسب الآلي ونشتغل عليه على الإيميلات أو غيره. فعموما هذه الطريقة خاطئة، رغم والله نحن نعرف أنه في أضرار، ولكن ما أعرف ليش دائما نستمر يعني أنه لا، الأمور طيبة وعادية، رغم أنه داخلنا نحن عارفين لا، الموضوع مش عادي نهائيا. فهذه مستمعين على المعلومة الصحية اللي إن شاء الله يا رب أنها تفيدكم وتفيد الأشخاص اللي موجودين معاكم بالبيت واللي تعرف أنه دائما يستخدم الحاسب الآلي. فبعد هذه المعلومة ضروري أنك أنت تبلغه بالطريقة الصحيحة.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يا صباح الخير والنور والسرور من جديد مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتعرف لأفضل مكان للمشي بالعالم. فتم اختيار مستمعينا سيول كأكثر مدينة صالحة للمشي في العالم كوريا، وتم اختيارها كأكثر مدينة قابلة للمشي في العالم ضمن استطلاع المدن العالمية لعام 2026 من مجلة تايم أوت، بعدما حصلت على نسبة رضا بلغت 93% من السكان المحليين. وتفوقت عاصمة كوريا الجنوبية بفارق ضئيل على المناطق كافة، وأيضا مع تقاسم مدينتين المركز الأول تقريبا، دخلت سيول لأول مرة قائمة أفضل 10 مدن عالمية لدى تايم أوت. تضم المدينة 2788 كيلومترا من الأرصفة ومساحات المشاة الممتكرة، من بينها مشروع اسمه سيولو لعام، تخيلوا معي مش عام 2025 ولكن عام 17 ميلاديا، ما عرف ليش تلخبط 7017، يعني تخيلوا أي درجة. عموما حديقة مرتفعة منشاها فوق طريق سريع قديم تم إعادة استخدامه. يعني المشكلة إنه ما جالسين يفكرون لمثلا للقريب، ولكن يفكرون لمدى جدا بعيد. وهذا اللي ذكرني بمقطع أيضا فيديو تابعته يوم الأمس، بعيد عن مسألة كوريا كأفضل المدن لدى تايم أوت للمشي، فممارسة المشي فعلا شيء جدا جميل ان الواحد يمارسه بين فترة فترة اخرى، والحمد لله عندنا اماكن جميلة جدا للمشي رغم ان درجات الحرارة العالية، ولكن يمكن راح تفيد الاشخاص اللي ناويين يعملون الدايت والرجيم ويخفون من وزنهم. فدرجات الحرارة العالية الحين وقته انه فعلا يعني يتم استغلاله. عموما من هذا كله مستمعينا، خليني اتكلم ايضا عن موضوع اخر لفتني خلال الفترة الماضية لمقطع فيديو. هذا المقطع الفيديو كان لصناعة الروبوتات. تخيلوا معاي انه يتم صناعة الروبوتات، والعجيب في الموضوع كله ان روبوتات تصنع روبوتات، يعني رجل آلي. ففي كذا يعني فكرة ومخطط أن يكون في هناك مجموعة جدا كبيرة من الروبوتات اللي راح تكون موجودة معنا وتقاسمنا الحياة في الكرة الأرضية. هذا اللي ذكرني دائما أقول هذا الشيء وأذكره كل ما ذكرت روبوتات، ولكن يذكرني بالأفلام الأجنبية اللي تظهر لنا ان راح يجي زمن، هذا الزمن روبوتات راح تشارك الانسان في الحياه وتقاسمه كل شيء، وايضا هي اللي راح تستولي على الكره الارضيه. فهل تتوقعون هذا الشيء ممكن انه يصير مستقبلا؟ هذا الشيء اللي نحن نتابع اساسا في الافلام ممكن انه يتحقق، يكون فعلا موجود؟ انا صراحه ما استبعد امانه بعد كل اللي قاعد اشوفه حاليا، بدايه الذكاء الاصطناعي اللي دخل على حياتنا ويعني استحوذ على كل شيء، وحاليا ممكن راح يكون في روبوتات مستقبلا ايضا راح تستولي على كل حاجه.

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

رسائلكم على رقم التواصل 947-999-975. ورسالة من سيد الهشام يقول: صباح الخير في برنامج صباح الشبيبة والمذيع شيماء، المستمعين جعل الله كل أيامكم فرحة وسعادة وعودة الحميدة يا شيماء البرنامج بعد إجازة العيد، وفق الله الجميع في أعمالهم. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أغنيته، من فضلك يا الله. شكرا لك وصباحك خير يا سيد الهشامي. وكيف الأجواء معكم بعد الإجازة؟ يعني أنا أحس أن الواحد يحتاج لما يسترجع طاقته بالكامل، خصوصا بعد الاعتياد على إجازة عيد الأضحى. معتز بن سعيد: صباح الخير والنور. وخالد يقول: تضخيم بعض الأمور قد يزيدك تعبا وهما وقلقا، لذا أعطي كل شيء حجمه الحقيقي ولا تمنحه أكبر من قدره. كنا نتفق معك يا خالد. أيضا جهود العظيمة في المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمة وتسهيل أداء مناسك الحج. تحياتي لي طاقم البرنامج، ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم ويحفظك يا رب ويسعدك. طيب مستمعينا في هذه المحطة، يعني خلينا كذا نروح لأغرب قوانين الدول، بداية مع تايلند. في تايلند ممنوع أنك أنت تدعس على العملة لأن عليها صورة الملك، يعني ممنوع تدوس على العملة لأنها تحتوي على صورة الملك. كندا ممنوع تدفع مبلغ كبير بعملات معدنية فقط، لأن هناك في حد قانوني لعدد العملات. أما على اليونان فممنوع أنك أو ممنوع أنك تلبسي كعب عالي في المواقع الأثرية لحماية الآثار من التلف. في روسيا مستمعينا، سيارة المتسخة ممكن تعرضك لغرامة، لازم تكون واضحة لوحة السيارة. الطبيعي أساسا في كل مكان أن لوحة السيارة لازم تكون هنا واضحة وسيارة غير متسخة. إسبانيا القيادة بالشبشب، تخيلوا معاي، ممكن يسبب لك مخالفة لأنها تعتبر قيادة غير آمنة. البرازيل سجناء يقدرون يقللون عقوبتهم من خلال القراءة، كل كتاب يقلل من الحكم. والله جميل، يعني هذا الشيء اللي فعلا يحفز السجناء أنهم يقرون ويتثقفون ويتعلمون. النرويج كان لازم تدفع ضريبة لو عندك تلفزيون حتى لو ما كنت انت تشوفه، الضريبة كانت قانونية وإلزام، يعني لو في تلفزيون في بيتك لازم انك انت تدفع ضريبة له. إيطاليا ممنوع تطعم الحمام في بعض المدن، غرامة فورية للمخالفين انك انت تطعم الطيور اللي موجودة في إيطاليا. هذه مستمعينا مجموعة من القوانين التي تعتبر من القوانين الغريبة، وأيضا من الجميل الواحد قبل أي سافر لأي منطقة ولأي دولة لازم يتعرف على قوانين تلك الدولة قبل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

أنا ما أعرف مستمعيني إذا هذه الخاصية صارت معاكم أو لا عبر منصة الواتساب، ولكن واتساب الحين يسمح لغير المحفوظين في جهات اتصالك بمشاهدات أو بمشاهدة حالاتك، معنات الواحد حتى لو كنت أنت مش مسيف رقمه، ولكن راح تلاحظ أن في أرقام غريبة جالسة تشوف حالة الواتساب تبعك. فبعد التحديث الأخير لمنصة الواتساب بدأ البعض المستخدمين يلاحظون ظهور حالات أرقام غير محفوظة عندهم داخل التطبيق. هذا اللي يعني أن أي شخص تواصلت معه سابقا يقدر أن يشوف حالتك الشخصية والعكس صحيح. طيب هذا الموضوع الذي أثار التغيير غضبا واسعا، لأن الحالة كانت تعتبر أكثر واحدة من المزايا الواتساب خصوصية مقارنة مع التطبيقات الأخرى، ولكن حتى الآن يبدو أن هذه الميزة لا تزال قيد الاختبار أو حتى الإطلاق التدريجي، ولم تصل بعد إلى جميع المستخدمين. رغم ذلك ظهرت مخاوف إضافية بعد تقارير تزعم أن التحديث قد يتجاوز كذلك قوائم الحظر أو قوائم الحظر قوائم الحظر أو التقييد في بعض الحالات. تخيل معي حتى لو شخص أنت حضرته في تلفونك بيقدر أن يشوف الحالة. لذلك ينصح حاليا بدخول إلى الإعدادات الخصوصية والتأكد أن الحالات مخصصة فقط لجهات الاتصال. يعني الواتساب فعليا كان البرنامج الوحيد اللي نحن معتمدين عليه في مسألة الخصوصية. يعني أنا جالسة أشوف أن اليوم برنامج الواتساب حالة من حال البرامج الأخرى اللي شوي بدأ يتطور. أساسا تلاحظوا أكثر البرامج اللي يكون فيها تطوير وفيها أيضا تحديثات هو برنامج الواتساب، فكل يوم يظهر لنا بحلة جديدة وكل يوم بصدمة جديدة، واليوم عاد صدمة الحالة الواتساب. يعني أنا ما تخيل شخص عملت له حظر في النهاية أحصله ضمن قائمة الأشخاص اللي يشوفون حالة الواتساب.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: ويا هلا فيكم من جديد مستمعينا، تحية صباحية أكيد لكل من يسمعنا حاليا. ورسالة يقول: الإجازة بعد العيد عندنا الحمد لله، أنا تراني لا أداوم في دوامات رسمية، الخير في شبابنا وشاباتنا الله يوفقهم، هذا وقتهم ودورهم وإحنا أخذنا دورنا الحمد لله، حفظكم الله جميعا ويحفظك يا رب يا سعد الشامي. يقول: واحد لا ياخذ دوره ودور غيره، البركة في أبناء الوطن مثلك يا شيماء وأنتم الكفو. هواتف اثنين تستخدم شيماء في البرنامج. لا سعيد أنك أنت فعلا إنسان مركز في البرنامج. هذا واتساب الشبيبة اللي تشوفه حاليا باللون البردي واللون البرتقالي اللي هو تلفوني الخاص اللي أطلع من الأخبار للبرنامج. طيب رسالة أيضا: صباحكم الله بالخير، كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير وصحة وسلامة. الله يسعدك يا شيماء، أنا رحت إلى السويق وسلمنا على أهالي، وبعدها بدأ الجدول الغذائي وكلت مشكاك يوم الخميس والشوى اللذيذ، ويوم الجمعة الحمد لله على النعمة، والسبت كان العودة إلى صلالة بسلام، دمتم بحمد الله ودمتم سالمين. شكرا لك على هذا التواصل الجميل يا حسين السعدي، ونتمنى إن شاء الله أن الأجواء كانت طيبة سواء كان في صلالة ولا حتى في ولاية السويق. يعني أمانة أفضل شيء كان في العيد رغم أنه كان متعب شوية، ولكن الحلو اللي كان فيه التجمع العائلي، يعني ما شاء الله العائلة كلها اللي تتجمع على صحن واحد، ويعني دائما هذه اللمة اللي دائما حنقول الله يجمعنا دائما على الخير والبركة. طيب خلينا نتكلم عن موضوع أيضا مهم مستمعين، وممكن هذا الموضوع أكثر شيء حزن فيه البنات عن الشباب. فليش الحبوب تظهر في المناسبات المهمة سواء كان عرس أو حتى مقابلة أو حتى اختبار؟ إحنا نتكلم عن الحبوب اللي تظهر على البشرة. فبداية الموضوع مش صدفة نهائية، ولكن له تفسير علمي. التفسير مستمعينا أن الجسم يدخل في حالة استجابة التوتر، فيبدأ الدماغ على طول بإفراز هرمونات، وهني تبدأ التأثيرات مباشرة على الجلد. هرمون الكورتيزول مستمعين يزيد إفراز الدهون في البشرة، مع زيادة الدهون والالتهاب تظهر الحبوب بشكل أسرع، وخصوصا عند الأشخاص المعرضين أساسا لحب الشباب. أيضا التوتر قد يؤثر على مسألة النوم، الأكل، شرب الماء، لمس الوجه بشكل متكرر، وكلها أساسا عوامل تهيج البشرة. لهذا راح تلاحظ ظهور الحبوب قبل أي مناسبة، سواء كان معك اختبار مهم، سواء كان معك مقابلة، حفل زفاف، عرض تقديمي، أو حتى سفر، لأن الدماغ لا يفرق كثيرا بين الخطر الحقيقي أو الضغط النفسي. الحل مش أنك أنت تروح لأقرب صيدلية وتشتري لك الكريمات أو تروح لبعض المحلات، ولكن بداية مع النوم الجيد، تقليل التوتر، تنظيم الكافيين من القهوة أو الشاي، التغذية المتوازنة، وأهم حاجة عدم العبث بالبشرة. فالبشرة ما راح تخبرك إنها سيئة، بس راح تقولك إنها مضغوطة، فنهدى شوية. والعلاقة ما بين النفس والجسد هي أعمق من نحن اليوم نتخيلها، في علاقة كبيرة تماما ما بين الجسد وما بين الروح، لأن أحيانا تشوف إن فعلا الضغوطات

النفسية تؤثر على بشرتك أيضا، يعني في نوع من الضغوطات النفسية كذلك يقال أنها تؤثر على الجسم كافة، يعني مش راح يأثر فقط على البشرة ولكن حتى على جسمك، ممكن راح تشوف بقع حمراء فجأة وغيره وكذا، وهذا حسب ما يقال ناتج عن الضغوطات اللي ممكن يعاني منها الشخص. في نقطة بعد ثانية عن هذا الموضوع ولكن أمانة راح عن بالي، ولكن نطلع لفاصل مستمعينا، وهم حاجة نحن استفدنا من هذه المعلومة اللي فعلا اللي تخلينا نتضايق كل ما طلعت لنا حبة أيام المناسبات، كل ما عليك أنك أنت تهدى وتريح بالك وتنام زين وتاكل عدل وتشرب ماي.

0: فريق شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يا صباح الخير والنور والسرور من جديد مستمعينا دروب أمينة سالمة، نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي. في هذه المحطة خلونا نتعرف على معلومة، يعني مثل ما دائما أقول لكم لأن هالمعلومات اللي نذكرها في البرنامج 99.99% نتفق معها، فلذلك لربما أنت تتفق أو لا. عموما السعادة داخل حقيبة التسوق، فدراسة تكشف العلاقة ما بين شراء الملابس وتحسين المزاج وتقليل التوتر. هذه الدراسة التي كشفت أن السعادة والراحة النفسية ترتبط ارتباط مباشر بعادات التسوق لدى النساء، التي أظهرت النتائج أن اختيار الملابس والتجول في المتاجر يعزز المزاج ويقلل مستويات التوتر. ويشير الباحث إلى أن تجربة التسوق يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتحسين الحالة النفسية والشعور بالرضا، خاصة عند اختيار منتجات وأغراض تكون أساساً محببة لدى ذاك الفرد. هذا الذي يجعل التسوق أكثر من مجرد نشاط اقتصادي، بل هي تجربة عاطفية واجتماعية. طيب نحن دائماً لما نذكر التسوق نربطه بالنساء، ولكن على حسب ما يتم ملاحظته بالفترة الأخيرة أن حتى الرجال صاروا يستمتعون بالتسوق. فتشوف اليوم يعني البعض منهم يتفق يلا يا شباب خلنا بنروح نلتقي في المول الفلاني أو المحل الفلاني، يلتقون هناك ويروحون يسوون عملية تسوق مع بعضهم البعض. فلذلك يمكن دائما يعني يربطوا فعلا، يعني النساء نحن يمكن نتجاوزكم، ولكن مش معناته أن الشعور بالسعادة في لدى التسوق فقط هو مرتبط بالنساء، ولكن أنا من رأيي أن النساء والرجال بنفس الحالة بنفس الشعور. يعني تخيلوا معي لو مثلا واحد مصور وده أنه يشتري عدسة جديدة، وده يشتري معدات جديدة حق الكاميرا، ما راح يستمتع، ما راح يحس بالسعادة هو جالس يصرف من جيبه، لا بيحس بنوع من السعادة. فلذلك أنا أعتقد أن الكفة متوازية ما بين الرجال ما بين النساء في مسألة شعور بالسعادة والراحة النفسية عند الشراء والتسوق.

0: беда.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: في محطتنا الأخيرة مستمعينا، خلينا نتكلم عن قصة طريفة صارت في إحدى الدول. فانتشر خبر عن رجل استمر في تلقي راتبه عن عمله لمدة 7 سنوات كاملة بعدما استقال، وذلك بسبب خطأ إداري في نظام الرواتب داخل الشركة، حيث أنه لم يتم إيقاف تحويل الراتب بشكل صحيح رغم انتهاء العمل. يقال أن متى لاحظوا أنهم هم يرسلون راتب ل7 سنوات لهذا الموظف، لما بغوا أن يعني يضيفوا له كذا مبلغ إضافي حق راتبه، فلاحظوا أن لا، هذا الموظف أساسا مش معانا من 7 سنوات. خيروا 7 سنوات والريال جالس يستلم راتبه كامل وهو جالس في مكانه. عجيب يعني كيف أن الشركة يعني أبدا ما انتبهت لهذا الموضوع. يعني أعتقد أن هذا حلم كل شخص، أن يكون نايم في البيت ويوصل راتبه لين مكان بدون ما يتحرك، بدون ما يسوي شيء، بدون ما يتعب، بدون ما يفكر، وبدون ما يعني يحرك سيارته ويروح للدوام. يعني هذا في الأحلام في النهاية، ولكن يلا ما عليه، في النهاية نحن نحب السعي صح ولا لا؟ عموما مستمعينا، مع هذه المحطة الأخيرة خلونا نختم وياكم برنامجنا لهذا اليوم اللي كان وياكم من 6:30 صباحا لغاية الحين. شكرا لكل من تواصل ويانا، شكرا لكل من ثبت الموجة وكان معنا في مشاويرنا الصباحي، وكنا معاه كذلك في مشاويره الصباحية. ختاما تقبلوا تحياتي، أخذكم شيماء سيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج، من الكواليس كان معاكم وفي المرئيات عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: خليك شبابي.
1: نما لخدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.

صلانا

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. وزارة الصحة توقع اتفاقية مع مؤسسة اليسر الخيرية لتمويل إنشاء وحدة تخصصية متكاملة لأمراض الرئة في مستشفى خولة بقيمة تبلغ 560 ألف ريال عماني. مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026 يسلط الضوء على قوة وجاذبية السوق العماني وفرص التحول إلى الأسواق الناشئة، بما يعزز الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني يستعرض مع سعادة سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمهما وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة. كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه. وكذلك هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية، إلى جانب دعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية وتعزز من مكانة سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي والابتكار العالمية. وكذلك أبرز الأخبار: نجاح تدخلين جراحيين عاجلين للعمود الفقري يعززان اللامركزية الصحية بالمحافظات. وسلطنة عمان تنضم رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله لدينا العديد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي، وأيضا نرحب بكل من يتابعنا عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة وفي ظفار 98.5. وأهلا ومرحبا بكل من يتابعنا عبر العالم الافتراضي منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. ونفتح باب المشاركة من خلال أرقام البرنامج 2499 0000، أما عبر الواتساب فالرقم التالي 947-999-75. فأهلا وسهلا بالجميع من الآن إلى الساعة 4 عصرا.

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء فترة الظهيرة، نأخذكم في هذه الرحلة على مدى ساعتين، نحاول أن نقترب من المستمع الكريم عبر المذياع في السيارة اللي تتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. فمحاولة من فريق العمل لنا في كل حلقة نختار موضوعات ومضامين تكون قريبة فعلا من اهتمامات المستمع والمشاهد الكريم، ومع ارتفاع درجات الحرارة اللي ربما أيضا تتجاوز المعدلات المعتادة، وتحذيرات هناك أيضا صحية تتكرر مع كل فصل صيف، يبرز سؤال مهم: إلى أي مدى يمكن تؤثر هذه الدرجات العالية والمرتفعة على صحة الإنسان والفرد؟ فمع ازدياد موجات الحر حول العالم أصبحت الوقاية الصحية أمر ضروري جدا، خصوصا ما يعني قد تسبب الحرارة الشديدة من إجهاد حراري وجفاف، مضاعفات صحية قد تكون خطيرة في بعض الحالات. في هذا اللقاء مع بداية هذه الحلقة نناقش الأبعاد الصحية لارتفاع درجات الحرارة، وكذلك نتعرف على أبرز المخاطر اللي قد يتعرض لها الإنسان، كيف يمكن الوقاية منها باتباع ممارسات صحية سليمة، ولإثراء هذا الحوار وتقديم النصائح الطبية اللي تساعد الأفراد والمجتمع على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال فترات الحر الشديد. سيرافقنا أيضا ضيفي في الاتصال أو عبر الاتصال الدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة. حياك الله دكتور، كل عام تبخير. يا مرحبا وسهلا فيك، طمني عليك دكتور.
1: الحمد لله في صحة وعافية،
0: بشرنا عليكم.
1: الحمد لله وخير.
0: الله يسعدك، اسمح لنا احنا يعني ربما خذيناك الآن انت في فترة استراحة قصيرة واستراحة محارب، ولكن لابد ان يعني يتطلب منا البحث عن مختصين في هذا الجانب، ان نحاورهم ونناقشهم ونقدم المعلومة الفائدة، وايضا ربما هناك في بعض النصائح اللي نحتاجها بما ان درجات الحرارة يقال انها في هذا الاسبوع هي الاعلى الى الان.
1: صحيح. واضح حتى هو واضح طبعا يعني فعلا
0: كيف
1: على
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك دكتور يعني الان كيف يتعامل جسم الانسان طبيعيا اول ما ترتفع درجات الحراره؟
1: نعم، حقيقه هو سبحان الله تعالى خلق جسم الانسان ويعني اوجد فيه بعض الاليات للتعامل مع درجات الحراره. طبعا الانسان معرض لعده ظروف في حياته، سواء كان ارتفاع الحرارة أو انخفاض الحرارة أيضا في مثلا في القطب الشمالي والجنوبي. فيما يخص الحرارة، درجة الحرارة العالية، أول استجابة للجسم هو التعرق، يبدأ في العرق يتبخر من الجلد، هذا يساعد أنه يخفف من درجة الحرارة. أيضا الأوعية الدموية إذا موجودة في الجلد هي نسميها الأوعية الدقيقة، تبدأ في التوسع، بالتالي يزداد تدفق الدم، فأيضا هذا يفقد يعني بعض درجات الحرارة. الشيء الآخر يبدأ الجسم قد يكون إنسان لا شعوريا يبدأ يتنفس بشكل أسرع، هذا أيضا يساعد إنه يفقد أيضا درجات الحرارة. وأهم شيء كذلك إنه يعني الجسم يرسل إشارة للدماغ، والله إني أنا عطشان الآن أحتاج إلى ماء، في شعور الإنسان بعطش، وبالتالي إذن هذه آلية إنه يذهب ويأخذ ماء لأجل إنه يكافح هذا الارتفاع. هذه أهم عن الإجراءات والآليات التي تتم في جسم الإنسان بشكل مختصر.
0: طيب دكتور، التعرض للحرارة الشديدة خاصة خلال فترة الظهيرة الآن، إيش أبرز هذه التأثيرات الصحية اللي يمكن أن يعني يتعرض لها الإنسان نتيجة هذا الارتفاع العالي من درجات الحرارة؟ نحن نقول الآن في بعض الأحيان يطلب منك خلال الساعة 12 الظهر إلى الساعة 2 أنك تقوم بمهام خارجية، فالحرارة العالية خاصة اليومين هذول كيف ممكن التأثيرات الصحية؟
1: نعم، حقيقة إذا كان تعرض لدرجة حرارة عالية وما تم مثلا تعويض تلك السوائل أو ما تم معالجتها، فهناك بعض الأعراض تبدأ في الظهور مباشرة. أول شيء إنه يشعر بالجفاف،
0: نعم،
1: يجي تفقد السوائل،
0: نعم.
1: أيضا يبدأ يشعر بالصداع والدوخة بسبب ماذا؟ انخفاض أيضا في طاقة الدم وفقد تلك السوائل. هناك أيضا تعب، يكون يعني يشعر يعني والله أنا تعبان أو يعني عنده مهمة محددة وما قادر إنه يوصل فيها. احيانا خاصه نلاحظها في بعض الرياضيين في عندهم تقلصات في العضلات والام بسبب ماده انه العضله ما ماخذها او ما اخذت يعني كميه كافيه من السوائل. واحيانا يكون هناك مثلا اشكاليه فيما يخص الامراض المزمنه زي مثلا واحد عنده مثلا فشل في القلب او فشل في الكلى او مرض في الكلى والقلب تبدا تتضاعف تلك يعني الامراض. هناك ايضا خطر الاصابه باجهاد حراري او لا قدر الله ضربه الشمس. فهذه كلها يعني تاثيرات وقد تكون ضعفات ل يعني التعرض لدرجات الحراره.
0: طيب إذا جينا نريد نفرق دكتور بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس أيهما أكثر خطورة؟
1: نعم وكيف هناك عدة فروقات بين الاثنين. أول شيء طبعا يبدأ الإجهاد الحراري بعد تعرض الشمس ويكون يعني تعرض هذه الحرارة يكون هناك في فقر في السوائل وهناك تعرق يعني شديد.
0: نعم
1: بسبب ماذا؟ بسبب أن الجسم يحاول أن يعني يستجيب لتلك الارتفاع ويبدأ الإنسان يشعر بدوخة وصداع وعدم ارتياح لكنه يكون واعي يعني يستطيع أن يتكلم يستطيع أنه يستجيب. وغالبا إذا ارتاح في مكان بارد وخف سوائل يعني يستطيع أن يعالج. هذه هي ميزات خصائص لكي الحراري. الجانب الثاني إذا مثلا سبحان الله استمر ما عوض هذا الفقد فيبدأ الجسم أنه يفشل أنه يستجيب. حكينا قلنا في بعض الآليات بس ما قدر يستجيب لها فيكل التعرق وأحيانا يتوقف يكون ارتفاع شديد في درجة الحرارة فوق 40 درجة. يبدأ الآن الجسم أو الإنسان في فقد الوعي أو اضطراب في الوعي ما يكون منتبه يكون مثل الدوخة يعني يحاول يستجيب أحيانا ما يستجيب أحيانا وأحيانا يا قدر الله قد يفقد الوعي بالتالي يكون حالة طارئة تلاقي الإسعاف. فضربة الشمس هي أخطر عن الجهاد الحراري وهي غالبا يعني تكون كمضاعفات الجهاد الحراري إذا ما تم لم يتم علاجه.
0: طيب إيش هي الفئات الأكثر ربما عرضة لهذا المخاطر؟ يعني من هم الأشخاص إذا صح التعبير الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة وليش؟
1: نعم هناك هي بعض الفئات التي يفترض أن ننتبه لها أو هم ينتبهوا أنفسهم. أول فئة هي في كبار السن بسبب ماذا أنهم يعني آليات التعامل جسمهم على الحرارة تكون منخفضة بسبب تقدم العمر أيضا ما يكون يحسوا ربما بارتفاع الحرارة. أيضا الأطفال خاصة الرضع لأنه آلية تنظيم الحرارة عندهم بعدها ما اكتملت ما زالوا هما في طور النمو.
0: نعم
1: فما يستطيع الجسم يستجيب لهذه او لهذا الارتفاع في درجه الحراره فقد يضرر بشكل سريع. كذلك العمال اللي يشتغلوا ربما بالخارج هنا في الشوارع في المزارع يكونوا فتره طويله موجودين تحت الشمس وتحت اشعه يعني الشمس مباشره فهذا قد يكون يأثر فيهم. اذا الرياضيين اللي ربما يجهدوا نفسهم بشكل شديد في منصات التواصل الرقمي في مثلا في صالات رياضيه واحيانا الملاعب مكشوفه ايضا يكونوا يعني اكثر عرضه. هذه اكثر الفئات اللي يحتاج كان ينتبهوا اليها وحيث نحتاج ننبههم انهم يعني ينتبهوا
0: طيب الحرارة. كبار السن الاطفال اصحاب الامراض المزمنه هل تؤثر عليهم الحراره المرتفعه بشكل
1: نعم.
0: اكثر
1: نعم هذا يكون اكثر ربما خطر انه يصابوا ذلك بسبب قدرتهم انهم يتحكموا في آلية التعامل مع هذه الارتفاع ذلك يقل عنهم التعرق.
0: نعم.
1: ايضا احتماليه ان يكونوا يغمى عليهم دون ما يشعروا او يكون حد قريب منهم بينما الاخرين يكونوا مثلا نشيطين يكون في بيئه يعني في احد موجود جنبهم.
0: نعم.
1: بس انه قد يكون مثلا جالس في مكان بنفسه فيصاب بهذا الشيء. المرض المزمن كذلك يكون عنده اشكاليه لانه يكون هو جسمه متعب.
0: نعم.
1: من البدايه هو مثقل بهذه الامراض وربما يعاني بعض الاعراض فعندما يفقد مزيد من السوائل ويتعرض مزيد من الحراره هذا بيضعف المرض. اذا كان انخفض في درجه الحراره يعني انخفض اكثر فهناك مثلا ربما فشل في الكلى يكون يفشل اكثر وهكذا فيكون دي معانا اكبر.
0: طيب إيش هي العلامات التحذيرية الدكتور والمضاعفات؟ يعني مثلا هل هناك في أعراض مبكرة في حال ظهور هذه الأعراض يجب الانتباه إليها عند الإصابة بالإجهاد الحراري؟
1: سؤال جميل حقيقة، وفعلا محتاجين نعرف الإجابة. أول شيء التعرق، وخلكم يعني هذا أحد الأشياء، يعني التعرق يعتبر شيء صحي.
0: نعم.
1: الإنسان إنه في شيء خطأ موجود في جسمك، وبالتالي الجسم جالس يستجيب، فما تقول الله هذا طبيعي، لا. يعني أحد الأشياء. شيء ثاني شعور بالعطش الشديد، يعني الإنسان صحي يشعر بالعطش لكن شديد، يحتاج إنه ربما يعني يشرب أكثر من قنينة ماء، فمعنى ذلك إنه لديه إشكالية، يعني إنه تعرض لدرجة حرارة عالية وفقدان سوائل كثير. إذن دوخة، كما قلنا دوخة أو قرب الإغماء،
0: نعم،
1: الإنسان ما يستجيب، إذن هذه أحد الأشياء. صداع كذلك، أحيانا يكون غثيان، يعني بسبب اختلاط ربما الأكل أو شرب اللي شربه مع ربما إفرازات الجسم الداخلية، فيبدأ بالغثيان بسبب ايضا فقدان السوائل، يبدا القلب في يعني النبض بشكل سريع، يشعر بخفقان في القلب، بتسارع في نبضات القلب.
0: نعم.
1: هذه اعراض فعلا اذا يعني حاصل الانسان يجب انه يسارع، انه يعني يدارك نفسه، وبالتالي يشرب سوائل او انه يعني يغير مكانه الى مكان شويه في بروده وفي ظل.
0: جميل. طيب يعني متى تصبح الحاله طارئه؟ نقدر فعلا نصف ونقيم بأن هذه الحالة طارئة قد يعني تنتج عن التعرض الطويل للحرارة المرتفعة أو نعم. أو تستدعي التدخل الطبي الفوري.
1: نعم. إذا مثلا بدت الأعراض اللي ذكرناها الآن ويعني واستمرت عنده، ارتفعت حرارة أكثر إلى فوق 40 درجة مئوية، بدأ يكون اضطراب في الوعي، وبدأ ربما يفقد وعي أكثر، ما يستجيب. أيضا تشويش، يعني تنادي باسمه او والله يكون انا ما اشوفك، اذا معناه في اشكاليه. احيانا يكون عنده بعض التشنجات، يبدا الجسم بالرجفه. اذا ايضا بدا يكون عنده صعوبه في التنفس. فاحيانا ايضا قد يكون تجد اسمه جاف او جلده جاف.
0: نعم.
1: ما في تعرق، فمعنى ذلك انه فقد كثير من السوائل. وما عنده سوائل كافيه عشان يكون يفقدها اكثر.
0: نعم.
1: فحينها معناها إنه وصل إلى درجة حرجة، يحتاج فعلا إلى مساعدة طبية فورية، ونقله إلى أقرب مستشفى صحي لأجل أن يعطى ربما يعني تعويض السوائل عن طريق الوريد. ما يكفي ربما إعطاؤه عن طريق الفم، يحتاج إلى تدخل سريع.
0: نعم.
1: يعطاؤه محاليل وريدية بشكل سريع.
0: طيب في حالة التعرض الطويل للحرارة المرتفعة، هنا كيف فعلا المضاعفات الصحية اللي قد تنتج من هذا الأمر التعرض الطويل؟
1: نعم. أول شيء بيكون هناك في جفاف شديد، والشيء الآخر كما قلنا في البداية يكون في جهات في البداية.
0: نعم.
1: جهات حراري، ثم قد يتطور إلى ضربة الشمس، وضربة الشمس يعني صاحبها كثير مضاعفات، من انخفاض في دركة ذرات الدم، من تدهور لبعض وظائف العظام مثل الكلى وأيضا القلب، كذلك ربما السكري قد تتضاعف، يعني أعراض السكري أو مرض السكري بسبب أن تركيز السكر بيكون أكثر، يعني فاقد كثير من السوائل، وأحيانا يعني قدر الله قد يصاب بتلف في الدماغ أو في الكبد بسبب أنه السوائل أو الدم ما يصل لتلك الأعراض بسبب فقدانه لكثير من السوائل ودون ما يتم تعويضها في

0: تحكيت على فترة محددة، لا يعني يكون جسمنا في ترطيب في طول اليوم. أيضا نحاول أن نتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان، إلا إذا كان طبيعة عملنا تتطلب ذلك، ونحاول يكون أقل فترة. أيضا نحاول أن نلبس ملابس خفيفة، ملابس ثقيلة قد يكون يعني زمانها في الشتاء، أما في الصيف نحاول نكون يعني ملابس خفيفة تكون جسمي يتهوى. نعم. أيضا نحاول أن يكون نبقى في أماكن باردة وتحت الظل، مثلا إذا كنا نريد نعين شيء أو مثلا نتحدث عن شيء محدد، ما نقف في الشمس، نقف في مكان في ظل أو وفي برودة. نحاول أيضا نحط بالنا على أطفال وكبار السن وأطفال مرضى الزمن اللي عندهم ربما أكثر خطورة إنهم يصابوا بضربة الشمس أو مثلا قيد حراري، تكون أيضا نقيهم.
1: نعم.
0: وقد الإمكان إنه نحاول ما نترك أشخاص في أماكن مغلقة مثلا السيارة، أنا بتكون في صعوبة في التنفس، صعوبة في ربما في يعني زيادة في درجة في غرفة السيارة، هذا أيضا نحاول إنه نفتح النوافذ أو إنه نحاول إنه نضع في مكان بارد. فبهذه الإجراءات إن شاء الله نستطيع أن يقي نفسه من ضربة الشمس ومن الجهاز.
1: طيب دكتور، ذكرت شغلة أن شرب الماء خلال هذه الفترة بالتحديد، هل هي كافية للوقاية من الجفاف أم أن هناك أيضا نصائح أخرى يجب اتباعها؟
0: الحقيقة الماء بنفسه ما يكفي، يحتاج فعلا الإنسان ينتبه لأشياء أخرى،
1: مثلا
0: المأكولات المالحة، يحاول يقلل من الأطعمة المالحة لأنها هي تسحب السوائل. ايضا يقلل من مشروبات الكافيين مثل القهوه والشاي لانها مدره للبول،
1: نعم،
0: بالتالي يكون في كليه. ايضا يقلل من المشروبات الغازيه، يعني ايضا السكر، المشروبات الغازيه اللي فيها يعني واللي فيها سكريات كذلك يعني ربما ما توافق مع مع مع تعويض جسم السوائل فيصاب بانهاك زياده.
1: نعم.
0: يحاول ايضا يراقب ربما بعض العلامات الحيويه في جسمه، مثلا التعرق، مثلا يعني احيانا كاطباء نسال المريض عن لون البول، يعني يعطينا مؤشر يعني هل هو فعلا مركز، هل هو فاتح، هذا ايضا المريض ربما يستطيع يعرف.
1: نعم.
0: كذلك ايضا اذا في حاله محدده عنده قدر الله من السهال وحمى، حاول يزيد في كميه سوائل يشربها، انها ايضا هو عنده يعني حراره زايده وكذلك الحالة هذه الأخرى بزيد فقدان السوائل، ينتبه إلى هذه الأشياء.
1: طيب يعني في أيضا ما يتعلق بالمفاهيم الشائعة اللي ربما تكون قد معتقدات خاطئة لدى كثير من الناس وهي كثير منتشرة للأسف الشديد، إيش أكثر معتقدات هذه شيوعا وهي خاطئة حول التعامل مع الحرارة المرتفعة وكثير من الأسئلة اللي تردك أو مثلا نشوفها عبر منصات التواصل الاجتماعي؟
0: نعم، حقيقة للأسف الشديد رغم أنه ارتفاع الحرارة شيء شائع يعني عندنا، ولكن ما زال البعض يعتقد أشياء خاطئة وهذا يسبب يعني يعرضهم للخطورة. أحد الأشياء اللي يقول لها أنا ما أحتاج أشرب ماء إلا عندما أعطش، فهذا خطأ. يعني أنت في الأمر قد تكون جسمك في قليل من السوائل وعندما تخرج بالشمس فجأة لأي طارئ ولأي عمل قد يتضاعف ذلك، يكون مستعد يعني جسمك دائما مستعد لربما انك تخرج او انك تتعرض للشمس ربما في اي وقت، قد
1: نعم.
0: ينسى ياخذ ربما بعض الشيء معه، فلا يحاول يكون دائما يعني جسمه في ترطيب. الشيء الثاني ان البقاء في الظل يعني ربما يمنع الجهد الحراري او تعرض لضربه الشمس، وهذا خطا. صح ان هناك في ظل وما في ربما تعرض مباشر لاشعه الشمس، ولكنه الجو يعني في حراره مرتفعه، بالتالي هناك تبخر من الجلد، هناك
1: نعم.
0: تنفس زائد، بالتالي هناك أيضا يكون في إشكالية. البعض يعتقد خاصة الشباب، والله أنا عندي شباب وأنا في فترة الشباب وفي بتوة يعني ما عندي أي مشكلة أتعرض لإشعة الشمس أو الجهاد الحراري، لا، كثير من الحالات جتنا المستشفى والعيادات هم شباب يعني الجسم وصل لمرحلة ما قدر يقاوم، بالتالي صابوا جهاد أو صابته ضربة الشمس. فنقول والله احنا شباب بالتالي احنا يعني في مأمن، لا، يعني الكل ربما في خطوره اذا ما اتبع الاجراءات الصحيحه. ايضا البعض يقول عرق شديد دليل على الجسم انه بخير، لا، عرق شديد معناه انه في شيء صاير جسمك،
1: نعم،
0: فلازم تتحرك وتعرف ايش السبب. احيانا قد يكون في

0: في مرض مثلا فرط الغدد الدرقية في أحد أعراضها أنه تعرق شديد، وأيضا إذا كان مثلا تعرض لحرارة عالية. فهذه بعض المعتقدات اللي دائما نسمعها ويعني نعيشها أحيانا في العيادة أو في المجتمع. نتمنى أنها يعني خلال برامجكم أنها يعني
1: نسلط الضوء عليها. جميل. طيب دكتور، مثلا الواحد الآن هو خارج في السيارة ويوقف في محل سوبر ماركت وأول شيء يفكر فيه أنه يأخذ المشروبات الباردة، يعتقد أن الماء البارد أو المشروب البارد هو اللي يساعد شوي أن يخفف من الإصابة بهذه الحرارة العالية وأثارها. هل فعلا أن شرب المشروبات الباردة أو مشروبات الطاقة قد تقاوم الحر مثل ما يعتقد الكثيرين، أو قد تسبب مشكلات صحية وكثير من الناس غائبة عنهم هذه المعلومات؟
0: هو طبعا احنا دائما كأطباء ننصح في الاعتدال، فالبارد الكثير ربما يضر الجسم، قد يسبب إشكالية تقلصات وانزعاج للمعدة، وأحيانا أيضا في الحلق يكون فيه ربما جروح. فإنسان يأخذ ماء بارد معتدل بحيث أنه أول شيء يعوض سوائل مفقودة، وشيء ثاني يستفيد من درجة البرودة.
1: نعم.
0: فالبارد الكثير لا ما ننصح فيه، لكن يكون بارد معتدل. مش بس الطاقة كيف قبل ما ننصح فيها، لأنها أول شيء تعطي طاقة يعني سريعة، بعد ذلك يشعر الجسم بي ربما بي بخمول ومتعب شديد وما تعوض السوائل، والآن في أمس حاجة للسوائل وليس إلى طاقة. فإذا عوض السوائل وفي أملاح يكون خلاص جسمه يسترجع طاقته، وبالتالي إنه يعني يبشر عمله ويوصل عمله على أكمل. مش بس الطاقة كما ذكرت، أحيان يعني في أحيان ما تكون صحية، لأنها أول شيء فيها كافيين يعني تخلي الإنسان يعني متنبه.
1: نعم.
0: شيء ثاني عالية السكر، سكريات السكر تعطي أيضا طاقة وساعات حرارية زيادة، وأيضا هذا يأثر على البنكرياس، يأثر على ربما يعني على كثير من خلايا الجسم. فأبدا ما يذهب إلى الطاقة، يمشي من الطاقة يذهب إلى ربما الماء البارد، وأيضا إلى بعض الأطعمة مثلاً البطيخ، ربما الخيار إذا كان مثلاً عنده مثلاً يتناول وجبة، يركز على الأطعمة الغنية بالماء. فهذا أيضاً تضيف له إضافة سوائل زيادة مع السوائل اللي يشربها.
1: جميل. طيب في ظل الارتفاع الآن المتزايد لدرجات الحرارة عالمياً، إيش رسالة اللي تحب توصلها وتوجهها للمستمع الكريم للحفاظ على الصحة والوقاية من المخاطر المرتبطة بالحرارة الشديدة دكتور؟
0: نعم حقيقة أنا أسأل الله أن يحفظ الجميع، ولكن كان صحهم أنهم يعني دائما يشربوا الماء بشكل مستمر، الماء يكون معهم في كل مكان، في المكتب، في السيارة، في المنزل، بحيث يكون ما يأخذ مثلاً وقت أو جهد أنه يحصل عليه. كذلك حاول أن يقلل قدر الإمكان من التعرض للشمس، يعني مثلاً يعني يوقف في مكان قريب، مثلا يأخذ مظلة عنده مثلا إذا كان مثلا يمشي في فترة طويلة. أيضا يحاول أنه يتجنب أوقات الذروة مثلا منتصف الظهيرة، كذلك يحاول يلبس ملابس خفيفة ما تكون شديدة وما تكون ثقيلة، وأيضا يتجنب المشروبات اللي هي مثلا فيها تقل أو تجعل يفقد الجسم يفقد كثير السوائل، مثلا المشروبات الغازية، مشروبات القهوة والشاي، مشروبات الطاقة. فيركز على ايضا الاطعمه المالحه يحاول يبعد عنها، ويركز على الاطعمه اللي فيها يعني وغنيه بالماء مثل البطيخ والخيار وغيره من الخضروات. وان شاء الله يعني بهذه النصائح يتجنب كثير ربما من ضعفات، ويتجنب ايضا ربما الجهاد الحراري وضربه الشمس كمضاعفات لارتفاع درجه الحراره.
1: يعطيك العافيه دكتور، بارك الله فيك على هذه النصائح.
0: شكرا جزيلا، جزاكم الخير، وشكرا على جهودكم على هذه المبادره.
1: الله يطول بعمرك. اذا كان معنا عبر الاتصال الدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب استشاري اول طب الاسره بوزاره الصحه، وحديثنا حول الابعاد الصحيه لارتفاع درجات الحراره، وتعرفنا على ابرز المخاطر اللي قد يتعرض لها الانسان وكيف يمكن الوقايه منها باتباع ممارسات صحيه سليمه خلال فترة الصيف. إذا نتواصل معكم مستمعين الأكارم بعد ما نطلع فاصل قصير، وراجعين لكم إن شاء الله في البعد الخامس.

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي ما بعد الدوام فترة الظهيرة، وإحنا كذا في مشوارنا بشكل يومي من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، نحاول أن نكون رفقة خفيفين على المستمع الكريم، وفي نفس الوقت نقدم له بعض الموضوعات اللي قد تناسب أيضا اهتمامه وتعطيه الفائدة، وفعلا أن يكون جزء مشارك وجزء صانع لحلقات البعد الخامس في كل يوم. احنا قبل قليل كنا في اتصال مع الدكتور وناقشنا الدكتور من جانب صحي وتعرفنا على كثير من الجوانب الطبية، وأيضا كان حديثنا بشكل موسع مع الدكتور صالح الهنائي طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة حول حرارة الصيف وتتجاوز اليوم المعدلات المعتادة وتحذيرات صحية تتكرر مع كل فترة صيف، وكان أيضا السؤال الأهم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان، وأجاب عن كثير من المحاور المتعلقة بهذا الجانب. ولكن أيضا يعني تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي تم ذكر أن غرامة مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة قد تصل إلى 1000 ريال. فعلا يوم غد بداية إيقاف العمل في وقت الظهيرة بالمواقع الإنشائية والأماكن المكشوفة من الساعة 2:30 الظهر حتى الساعة 3:30 عصرا، القرار ساري المفعول حتى شهر أغسطس. يعني من اليوم خلاص تم تفعيل فعلا هذا القرار حظر العمل وقت الظهيرة، الغرامة تصل إلى 1000 ريال عماني. فحبينا أيضا ناخذ جوانب تحليلية في هذا الجانب وفي هذا الموضوع. ينضم معنا عبر الاتصال مباشرة الفاضل عامر بن حسن البلوشي مفتش أمن صناعي بوزارة العمل. مساك الله بالخير وكل عام بخير. يا أهلا وسهلا فيك أستاذي، كيف الحال؟
1: الحمد لله طيبين، أخباركم؟
0: بخير لك الخير، طمني عليك.
1: الحمد لله طيبين، الحمد لله بخير ونعمة على هذه الأرض الطيبة. أخباركم أنتم؟
0: الحمد لله، بشرنا عنكم الأسرة الكريمة الأهل
1: كلهم بخير وعافية الحمد لله.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية. إحنا كثير يعني كنا متابعين لهذا المحتوى وهذا الخبر، وهو كالعادة سنويا أعتقد هي فترة من حق فعلا الوزارة أن تتدخل لتعطي هذا التنبيه وتعطي أيضا النصائح أن يديروا بالهم أصحاب المنشآت أن فترة الظهيرة هذه توقف العمال عن أي عمل يقوموا فيه خاصة الأعمال الخارجية. لكن إلى أي مدى يحقق قرار حظر العمل وقت الظهيرة التوازن بين حماية صحة العاملين في هذه المنشآت واستمرارية المشاريع والأنشطة الاقتصادية في الوقت نفسه؟
1: طبعا بالنسبة للقرار اللي هو طبعا صادر في لائحة السلامة والصحة المهنية المادة 16 البند الثالث اللي يقول أن عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3:30 وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام. طبعا هذا القرار يعني من جانب يحقق توازن جدا مهم بين البعد الإنساني وكذلك الاقتصادي.
0: نعم
1: طبعا بالنسبة للبعد الإنساني فهو أيضا هذا القرار يهدف إلى حماية العاملين من التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا درجات الحرارة المرتفعة خلال الساعات الأكثر خطورة، وفي الوقت نفسه كذلك ينظم ساعات العمل بما يسمح استمرار تنفيذ المشاريع وفق برامج زمنية مناسبة. وطبعا التجارب والدراسات أثبتت أن أيضا حماية العاملين تسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الحوادث والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وأيضا هذا القرار يعني جاء ليتوافق أيضا مع المستهدفات رؤية عمان 2040 في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة وتعزيز جودة الحياة.
0: جميل. طيب أخي حسن، بعد سنوات من تطبيق هذا القرار كيف تقيمون إلى هذه اللحظة مستوى التزام المؤسسات وأصحاب الأعمال بهذا القرار؟
1: وحقيقة بالنسبة للالتزامات أو يعني الامتثال لهذا القرار هذا طبعا يجي طبعا مبكرا، طبعا تقوم الوزارة أيضا بالتعاون مع جهات حكومية وأيضا بالتعاون مع جهات قطاع خاص لتعزيز الوعي فيما يخص موضوع إيقاف العمل في أوقات الظهيرة من كل في كل عام طبعا، والتحقيق الامتثال طبعا الكامل يتطلب أيضا منظومة تفتيش شاملة ومستمرة. وطبعا الوزارة من اليوم بدأت في تكثيف الحملات فيما يخص موضوع التأكد من تطبيق القرار الحظر.
0: جميل. طيب أخي عامر، يعني إيش القطاعات أو الأنشطة اللي تشهد أكبر نسب التزام بالقرار، وأي يعني وأين لا تزال التحديات قائمة في بعض القطاعات؟
1: بالنسبة للقطاعات طبعا هناك أيضا قرار أيضا يعني يستثني البعض في الحصول على استثناء للعمل في أوقات الظهيرة اللي هي القطاعات اللي تقدم خدمات ضرورية أو خدمات طارئة. طبعا وهذه السنة أيضا دشنت الوزارة نظام إلكتروني لتقديم أصحاب العمل للحصول على هذا التصريح. طيب اما بالنسبه للقطاعات الغير يعني ما تشمل الاستثناء هي قطاعات المقاولات بالاخص يعني، ونوعا ما هناك تحدي خلينا نقول يعني بدا الحمد لله رب العالمين في تجاوب كبير من السنوات الماضيه الحمد لله رب العالمين، الاعداد المخالفات تقل
0: انخفضت كثير
1: على ان انخفضت كثير، وهذا دليل واضح صراحه على ان التزام اصحاب العمل وايضا التزام العمال في قرار الحظر.
0: طيب قد يقول احد يعني إيش المؤشرات اللي تعتمدون عليها لقياس القرار ميدانيا؟
1: طبعا بالنسبة للقرار بالنسبة هو للزيارات المواقع طبعا خلنا نقول المواقع والمشاريع التنموية الكبيرة والمشاريع الصغيرة لقطاع الإنشاءات بشكل عام، طبعا يتم توزيع فرق عمل للتأكد من تطبيق الحظر، ومن خلالها ايضا يتم خلينا نقول معاوده التفتيش مره اخرى للتاكد من فعلا من يعني انت عندك 3 شهور من شهر يونيو ويوليو واغسطس للتاكد فعلا ان القرار او اصحاب العمل ملتزمين فيما يخص موضوع الحظر.
0: هو من اليوم صار القرار من اليوم
1: بدءا نعم من 1 يونيو الى نهايه
0: الى أغسطس. نهايه اغسطس 31 اغسطس
1: بالضبط.
0: طيب يعني كيف الان تنفذ الوزاره اذا جينا في جانب الرقابه والتفتيش حملاتها التفتيشية خلال فترة الحظر اللي ذكرت الوزارة أيضا في منصاتها؟
1: طبعا نشوف بالنسبة للتفتيش طبعا هو التفتيش مستمر مثل ما خبرتك اللي هو التفتيش بدءا من اليوم من 1 يونيو تكثف الوزارة في أيضا في محافظة مسقط وأيضا الأقسام الموجودة في بقية محافظات السلطنة فيما يخص موضوع التأكد من تطبيق قرار الحظر. وطبعا مثل ما تفضلت أنت في البداية أن الغرامة لا تقل عن 500 ريال وايضا لا تزيد عن 1000 ريال للعاملين او خلينا نقول اصحاب العمل اللي غير ملتزمين بقرار الحظر.
0: تعتمد الوزاره هل ايضا لها ايضا اعتماد على البلاغات مثلا، ام ان هناك فعلا هي جولات تفتيشيه مفاجئه ومكثفه حالها حال بقيه المؤسسات؟
1: طبعا الوزارة أيضا تعمل تفتيش مفاجئ زائد أن استخدام أيضا أو نستقبل البلاغات الإلكترونية، وأيضا لا ننسى وجود أو تمثل منصة التجاوب أحد القنوات المهمة اللي تتيح أيضا للمجتمع الإبلاغ عن أي مخالفات والمساهمة أيضا في تعزيز الالتزام بهذا القرار هذه.
0: أكثر المخالفات اللي دائما تحس أنها تتكرر اللي تم رصدها خلال فترة الحظر؟
1: هو خلينا نقول القطاع الانشاءات نوعا ما يعني اللي هو التحدي الاكبر
0: كون البناء.
1: عمال البناء نعم كون ان ايضا الشريحه الكبيره وايضا يعني احيانا قد يكون هناك ايضا سلوكيات فرديه من قبل العمال مثلا على سبيل المثال اريد يختصر علي الوقت فالوزاره تحاول ايضا حتى من منشوراتها التوعويه تحاول ايضا اللي هي خلينا نقول تنشر التوعيه بجميع اللغات اللي تتناسب مع ثقافه جميع العاملين الموجودين في السلطنه بحيث على الاقل نوصل لاكبر شريحه من العاملين ونوصل لاكبر شريحه من الالتزام.
0: طيب مع التحول الرقمي الان هل في مثلا اليه رقميه الكترونيه هذه الاليه تساعد وتسهم في متابعه الالتزام وفي الوقت نفسه رصد المخالفات؟
1: بالضبط نعم، موجود عندنا منظومة تفتيش يستخدمها أيضا المفتش لتسجيل هذه المخالفات هذه، وأيضا سهولة متابعتها مستقبلا، وأيضا سهولة يعني معرفة تفاصيل هذه المخالفة هذه عن طريق المنظومة هذه. والحمد لله رب العالمين، يعني أصبح المفتش اليوم بإمكانه أيضا حتى من خلال هاتف الشخصي الدخول إلى المنظومة هذه وتوثيق هذه المخالفة ومتابعتها أيضا مستقبلا.
0: جميل. طيب أخي عامر، يعني الآن تحدثنا عن دوركم أنتم كمسؤولين في هذا الأمر، ولكن عندما يتعلق الأمر في بعض المناطق، الحين واحد ماشي خط ومناطق صحراوية بعيدة قد تكون عن بعض الرقابة المعتادة لسهولة الوصول لها، إيش هنا دور أفراد المجتمع؟ وأتمنى هذا الشيء من خلالكم أنتم في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالعمل خلال فترة الظهيرة مثلا، ما بعد الساعة 2:30 الظهر إلى الساعة 3:30 الظهر.
1: بالضبط. طبعا بشوف النشر الثقافي للوقاية هذه طبعا مسؤولية مشتركة للجميع. بالنسبة للمجتمع طبعا مثل ما تفضلت دور المجتمع أيضا الآن الحمد لله رب العالمين، الوزارة لديها نظام، خلنا نقول أغلب الجهات الحكومية اللي هي منصة التجاوب، بإمكان المجتمع أيضا الدخول لهذه المنصة هذه والإبلاغ عنها عن خلنا نقول المخالفة الواقعة، وإن شاء الله الفرق القريبة اللي راح تكون في المنطقة الجغرافية والتخصص المكاني راح إن شاء الله يغطي هذه خلنا نقول الملاحظة والاستفسار والشكوى.
0: طيب فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، الواحد بيقول يعني إيش الإشكالية، يعني وين المخاطر الصحية المباشرة اللي قد يتعرض لها العامل عند العمل تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة؟ إيش وين المشكلة، وين الخوف هنا، الهاجس والقلق؟
1: والله الدكتور صالح الهنائي قبل اللقاء انا ما شاء الله عليه تفضل، وطبعا يعني طرح الموضوع بشكل صحي جدا كبير، وايضا نحن من جانبنا نحن طبعا من جانب صحي طبعا عدم الالتزام طبعا يؤدي الى اصابه بالجهد الحراري وضربات الشمس والجفاف والارهاق، واحيانا قد تصل الحالات ايضا الى مضاعفات جدا خطيره. هذا من جانب اقتصادي، طبعا زياده الاصابات بالجهد الحراري والحوادث ايضا تؤدي الى انخفاض الانتاج وارتفاع أيضا تكاليف العلاج والتعويضات والتأمين، وأيضا لا ننسى أن يعني صاحب العمل راح يفقد ساعات عمل نتيجة هذه الإصابات أو التوقفات الطارئة. طبعا هذا كل يعني يرجع لي خلنا نقول يؤثر على كفاءة المشاريع وتكاليف التشغيل وبشكل عام يعني يؤثر سلبا على المنشآت والاقتصاد بشكل عام يعني.
0: طيب إيش أبرز اشتراطات السلامة أنا أتحدث الواجب توفرها للعاملين في المواقع خاصة المفتوحة والمكشوفة؟
1: طبعا هو في بالنسبه للقرار قرار الحظر طبعا نمنع طبعا بالنسبه اذا كان المكان مكشوف طبعا يمنع فيه العمل من الساعه خلينا نقول مثل ما تفضل من الساعه 12:30 الى 3:30. ايضا بالنسبه طبعا الاشتراطات يجب على صاحب العمل يعني توفير غرف استراحه قريبه تكون مكيفه، ايضا توفير مياه شرب، طبعا ايضا بعض المؤسسات بادرت بتوفير ايضا ملابس خفيفه جدا على العاملين بحيث ما تشكل ايضا عليهم علي على على على على عليهم هم خطر يعني بنفسهم.
0: جميل. أيوة.
1: طيب وفي نقطه في نقطه ايضا بعض المؤسسات ايضا اليوم يعني اصبح هذا القرار هذه يعني من خلال يعني هو تحدي ان كيف ممكن اوقف انا 3 ساعات، لكن يمكن معالجه هذا التحدي هذا من خلال التخطيط المسبق لساعات العمل. طبعا أحسنت. انت عندك اللي خلينا نقول اللي هو ترحيل الاعمال الشاقه الى ما بعد ان شاء الله ساعات الحظر، وهنا انت تتخلص ايضا من من من تعرض العمال للمخاطر هذه.
0: كمفتش استاذ عامر، كمفتش امن صناعي بوزاره العمل، كونك قريب ايضا من اصحاب العمل، اكيد يعني لديك الخبره الكافيه، يعني كيف يمكن اليوم لاصحاب العمل انهم يكتشفوا اعراض الاجهاد الحراري مبكر لدى العاملين؟ كيف يعرف فعلا ان عنده عمال فعلا يعني قد يمروا في هذه المرحله خلال فتره الظهيره؟ هنا كيف فعلا يمكن اكتشاف اعراض الاجهاد الحراري عند العاملين لدي في هذه الشركه؟ انا رب الشركه ربما.
1: جميل. شوف نحن بالنسبة للأعراض الصحية طبعا الوزارة بالتعاون أيضا مع وزارة الصحة يعني تطرح دائما وهو منشور توعوي بجميع اللغات طبعا تتناسب أيضا مع جميع العمال فيما يخص موضوع الأعراض، وكيف لصاحب العمل أو مشرف الموقع التعرف على المخاطر الجهاد الحراري أو خلنا نقول أعراض الجهاد الحراري، منها الدوخة والصداع على سبيل المثال، التعرق الشديد، الغثيان، وأحيانا يكون فيه جفاف، وعادة توصل لمرحلة الأخيرة مرحلة الإغماء. أيوة.
0: طب تركزوا على موضوع الإجراءات المتبعة الخاصة بالإسعافات الأولية أن تكون أيضا
1: بالضبط نركز أيضا على أصحاب العمل أن يتخذون جميع الإجراءات لتحمي العاملين أو توفير وسائل وقاية والتعامل مع جميع المخاطر. لا سمح الله صار للعامل على سبيل المثال تعرض لضربة شمس، كيف ممكن المنشأة أو كيف ممكن المسؤول الموقع، وأيضا التأكد نحن الوزارة لابد أن نتأكد في مواقع العمل لابد أن نتأكد أن وجود على الأقل عاملين مدربين في الإسعافات الأولية وكيف يتصرفوا في حالات الطوارئ.
0: جميل. طيب فيما يتعلق بأصحاب الأعمال والمسؤولية المشتركة، هنا كيف يمكن لأصحاب الأعمال إعادة جدولة ساعات العمل بما يحقق الإنتاجية ويحافظ على سلامة العامل في الوقت نفسه؟ كيف الواحد يقول لك أنا فعلا بخسر خلال هذه الفترة وأنا كنت معتمد أن أكثف أعمالي خلال فترة الصيف وأنجز أكثر من الأعمال، هنا كيف يمكن لأصحاب الأعمال إعادة جدولة الساعات؟
1: هو مثل ما قلت لك اللي هو التخطيط المسبق لساعات العمل وأيضا ترحيل الأعمال الشاقة لما بعد ساعات العمل، وأحيانا بعض أصحاب العمل يبدو على سبيل المثال إذا كنت اليوم أنت راح تبدأ مثال تنفيذ أعمالك خلنا نقول الساعة 8 يبدو بعضهم يعني من وقت خلنا نقول بكير، ليش لا ما يخسر الوقت الثلاث ساعات وقف العمل، وأحيانا بعض المؤسسات يستخدموا التقنيات الحديثة والمعدات التي يعني ما فيها لأن العامل يكون برا خارج ويتعرض لأشعة الشمس.
0: طيب في نماذج مثلا أو تجارب ربما نقدر يعني نعكسها لمؤسسات استطاعت ونجحت أنها تتكيف مع القرار دون التأثير على سير هذه المشاريع؟
1: والله كثير المشاريع الحمد لله رب العالمين، وخلنا نقول يعني نبدأ بالمشاريع الكبيرة. المشاريع الكبيرة الحمد لله أنت لو تمر اليوم وتشوف المشاريع التنموية الكبيرة عندنا في السلطنة يعني الحمد لله عندهم نسبة الالتزام 100%، وعندهم أيضا اللي هو مثل ما خبرتك اللي هو التخطيط المسبق لساعات العمل بحيث أنه في الفترة هذه هم يخططوا يجدولوا الأعمال بحيث أنه ما أيضا يخسروا اللي هو الوقت الثلاث ساعات هذه، بيبدوا من وقت بحيث أن على الأقل تكون عندهم يعني فترة استراحة لثلاث ساعات، وبعد ذلك بعد الساعة 3:30 يبدأوا العمل، وبعضهم للعلم بعضهم حتى ينتظروا لما بعد الساعة 4 يعني بحيث أن على الأقل تكون يعني درجة الحرارة نوعا ما أخف وألطف على العاملين.
0: نعم. كيف اليوم تنظر الوزارة إلى الشركات ومساهمتها في نشر ثقافة السلامة الصحية والمهنية بين العاملين؟
1: طبعا المؤسسات او اصحاب العمل طبعا ملتزمين يعني التزام فيما يخص موضوع توعية العاملين وايضا احاطة العمال قبل استلامهم ايضا العمل بمخاطر اي مهنة. طبعا هذا على حسب ما جاء في قانون العمل المادة 104 ان يلتزم صاحب العمل او من يمثله بان يحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر المهنة وايضا توفير له وسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
0: جميل.
1: طيب وان يتخذ ايضا صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات.
0: طيب إيش الرسالة اللي تحب أنك توجهها للمؤسسات اللي تنظر وما زالت تعتقد بأن هذا القرار قد يشكل عبء تشغيلي أكثر من كونه إجراء وقائي؟
1: طبعا رسالتي الأخيرة لأصحاب العمل أن قرار الحظر في وقت الظهيرة هذا مش إجراء يعني تنظيمي، هو استثمار في الإنسان.
0: أحسنت.
1: وأيضا حماية خلنا نقول المال البشري، لأن العنصر البشري هو أحد أهم عناصر الإنتاج في المؤسسات، فالعامل السليم اليوم راح يكون يعني هو أساس الإنتاجية والتنمية المستدامة. طبعا والالتزام بالقرار مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل وأيضا العاملين أنفسهم يعني.
0: طيب من وجهة نظرك مثل هذا القرار كيف يمكن يعكس فعلا اهتمام سلطنة عمان بحقوق الإنسان وكرامة العامل؟
1: طبعا السلطنة يعني هذا القرار هذا طبعا مثل ما تفضلت اللي هو يتوافق أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة وتعزيز جودة الحياة. أيضا القرار هذا أتى أيضا لتنظيم خلنا نقول سوق العمل أو فيما يخص موضوع العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل، أنه أيضا العامل أيضا يحافظ أو خلنا نقول صاحب العمل أيضا ما يشغل العامل في ظروف جدا قاسية، يستغل أيضا ضعف العامل أو يستغل خلنا نقول مثل ما تفضلت في هناك مشاريع أحيانا تحتاج إلى تسليم سرعة تسليم ويقول لك يعني أنا أريد أخلص المشروع هذا بسرعة فأنا محتاج مثلا عندي ضغط عمل ومرتبط بمواعيد تسليم محددة. فبالتالي السلطنة يعني مشددة على هذا الإجراء والقرار هذا بشكل جدا يعني كبير وصارم. لأن حماية مثل ما تفضلت حماية العامل أو العنصر البشري في المؤسسات هو هو هو هو مبدأ يعني مبدأ هذا القرار هذا.
0: طيب يعني البعض يعتقد أنه قرار بسيط، ولكن في في في في نوعه وفي في أيضا حجم وقيمة هذا القرار أكيد له دور من خلال خبرتك الطويلة إنه كيف يمكن يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة وفي الوقت نفسه جاذبة للاستثمار، خاصة في إحنا محتاجين مزيد من الاستثمارات الخارجية.
1: بالضبط، تشوف طبعا الوزارة يعني بالنسبة للدور لتعزيز الوعي قائمة بدور أيضا من خلال أيضا القنوات الإعلامية وأيضا من خلال أيضا التقسيمات الإدارية الموجودة في الوزارة، كلنا على حسب تقسيمه وكلنا على حسب مهامه فيما يخص هذا القرار هذا، وأيضا التزام يعني السلطنة بحماية الإنسان في بيئة العمل. طبعا هذا أيضا يؤكد يعني ان سلامه العامل وصحته اولويه لا تقل يعني عن اهميه الانتاج ابدا، وهذا طبعا يعزز ايضا مفاهيم خلينا نقول مفاهيم الاستثمار مفاهيم الاستثمار لدى يعني انت كدوله اليوم لما تمتلك قوانين يعني
0: تنظم العمل صح
1: بالضبط وتنظم العلاقه ما بين صاحب العمل والعامل زين، وهذا طبعا من جانب يشجع اصحاب الاعمال على تبني ممارسات وقائيه مستدامه، وطبعا يرسخ ثقافه العمل اللائق ويعزز ايضا مكانه السلطنه في تطبيق المعايير الدوليه الخاصه بحمايه القوى العامله.
0: طيب اخر سؤالي يمكن اختم فيهم هذا الحديث، يعني كيف يعني هذا القرار يمكن فعلا ان ينعكس على حمايه العامل صحيا، على الانتاجيه وجودة العمل على المدى البعيد، ما فقط أنه هي فترة صيف، لا أنت أيضا عندك استراتيجية قادمة هي تجود فيها العمل وفي الوقت نفسه أنك تنظر إلى العامل كإنسان، هنا كيف ينعكس الجانب العامل الصحي على إنتاجية العمل وجودة أيضا الخدمة؟
1: بالضبط، مثل ما يعني ناقشنا الموضوع ان اقتصاديا زياده اصابات العامل او الحوادث اللي تصير في المؤسسه هذه ايضا تؤدي الى انخفاض في الانتاجيه وارتفاع ايضا في تكاليف العلاج والتعويضات والتامين، وطبعا هنا صاحب العمل راح يفقد مثل ما قلت لك يفقد ساعات عمل نتيجه هذه الاصابات هذه والتوقفات الطارئه، وما ياثر ايضا على كفاءه المشاريع والتكاليف خلينا نقول التشغيل.
0: جميل. طيب يعني لو أردنا الآن تلخيص كل ما جاء، يعني الهدف الحقيقي من هذا القرار في رسالة واحدة، ماذا تقولون أخي عامر؟
1: والله مثل ما قلت لك القرار الحظر هو مش إجراء تنظيمي، هو استثمار لحماية الرأس المال البشري، وأيضا بالنسبة لإعادة جدولة الأعمال في الفترات الأقل حرارة هو تحسين إنتاجية العاملين وجودة أيضا التنفيذ خلال تقليل تأثير الإجهاد الحراري على العمال وأيضا ما يأثر على صحتهم، وبالتالي إن شاء الله نتمنى بإذن الله أن هذا الالتزام يكون مسؤولية مشتركة بين الجميع من الحكومة والمجتمع وكل إلى أصغر عامل موجود في السلطنة،
0: خاصة يعني الواحد صاحب الآن صاحب العمل اللي يعتقد أن هذه الساعات ساعات الحظر تؤثر على إنجاح المشروع، إحنا لا نقول هي فترة معينة وبعدين فترة محددة ذكرتها خلال تقريبا 3 أشهر وبقية السنة الأمر متاح لك صاحب مشروع، فما فقط نجاح المشروع هو خلال هذه الفترة أنه يظن أن هذه الفترة قد يعني لها دور في نجاح المشروع، ولكن الأمر أبعد من ذلك.
1: بالضبط والأمر من ناحية مثل ما قلنا من ناحية أيضا من ناحية يعني إنسانية ومن ناحية اقتصادية يحمي أيضا في المرتبة الأولى يحمي صاحب العمل.
0: أحسنت. أيوه. تحية لك، يعطيك العافية، بارك الله فيك.
1: شكرا جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك، إذا طول عمرك الله يسلمك. معي عبر الاتصال الفاضل عامر بن حسن البلوشي، مفتش أمن صناعي بوزارة العمل عفوا، وحديثنا حول قرار حظر العمل وقت الظهيرة، كيف هذا القرار فعلا يوازن بين حماية صحة العاملين وفي الوقت نفسه استمرارية المشاريع والأنشطة الاقتصادية. تحدث أخي عامر البلوشي وهو مفتش أمن صناعي بوزارة العمل، فعلا احنا حاولنا نسلط الضوء على هذا القرار وأهمية هذا القرار وأبرز التحديات اللي تواجه أصحاب الأعمال، وهل تكفي فعلا العقوبات والغرامات الحالية لضمان الالتزام بالقرار أم أن هناك حاجة إلى آلية رقابية أكثر فعالية، وذكر أيضا أهمية هذا القرار في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة عالميا وهناك أيضا كان ينبغي تطوير القرار مستقبلا ليشمل إجراءات وقائية إضافية. إذا نتواصل معكم مستمعين الأكارم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج من البعد الخامس، فاصل قصير وبمشيئة الله راجع لكم. نأمل كذا تثبتوا على موجة الشبيبة وتردداتها في مسقط 97.5 والباطنة كذلك، وفي ظفار هناك 98.5، وحنا على منصة إكس بشكل يومي في كل حلقاتنا وبرامجنا، وما زالت أرقام البرنامج هي متاحة لكم أنكم تشاركونا مداخلات، استفسارات، أسئلة، تعليقات حول مواضيع حلقة البرنامج أو قادم الوقت إن شاء الله تشاركونا بفكرة معينة يتم تبنيها واستضافت مختصين في هذا الجانب لمناقشتهم وحوارهم. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: إذن حياكم الله معنا مستمعينا الأكارم في المحطة الأخيرة من عمر هذا البرنامج وهذا اللقاء البعد الخامس اللي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وفي الباطنة، وهناك في ظفار 98.5، وكذلك احنا بشكل دوري ودائم على منصات التواصل الاجتماعي، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. بإمكانكم ترجعوا إلى هذه المنصات وتتابعوا حلقاتنا سواء كان البعد الخامس أم بقية حلقات الشبيبة، وإحنا بين فترة والفينة والأخرى حلقاتنا أيضا تكون حاضرة في منصة الإنستغرام، مقتطفات من أبرز الموضوعات اللي يتم تناولها بشكل دائم فترة الصباح وفترة الظهيرة وأيضا فترة المساء والبرامج الأخرى الأسبوعية. راح أيضا نقترب أكثر من موضوع مهم جدا، مؤتمر الصمود لعام 2026، مؤتمر إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال. معنا عبر الاتصال مباشرة مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية الفاضل خالد بن ناصر اليعربي. مساك الله بالخير وكل عام تبخير أخي خالد، يا هلا وسهلا فيك. الله يسلمك. السؤال الأول وقد يكون سؤال معتاد وسؤال كلاسيكي، لكن لماذا مؤتمر الصمود 2026؟
1: جاء فكرة مؤتمر الصمود لأول مرة في سلطنة عمان في ظل الأوضاع العالمية الراهنة والتحديات المعاصرة في أغلب القطاعات كقطاع سلاسل الإمداد وقطاع استمرارية الأعمال وما يشهد العالم من تغيرات كبيرة جدا في هذه القطاعات الحيوية.
0: نعم.
1: جاءت هذه الفكرة وتنظيم فكرة مؤتمر الصمود في وقت حساس جدا.
0: جميل. إيش المضامين اللي قد يتناولها المؤتمر؟
1: طبعا المؤتمر راح يكون إن شاء الله تحت رعاية معالي القيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
0: نعم.
1: وكذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من المستشارين والخبراء في هذه المجالات الحيوية. يتضمن المؤتمر على عدد من المواضيع المهمة كموضوع إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والحالات الطارئة وكذلك استمرارية الأعمال، ولكن هذه النسخة من مؤتمر الصمود لعام 2026 يركز بشكل كبير على سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال. ويتضمن المؤتمر لأول مرة على هاكاثون تقني يركز على تحويل هذه المخاطر والتحديات إلى فرص اقتصادية ومبادرات وطنية ممكن العمل بها وتطويرها على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسسي.
0: جميل. طيب لماذا أصبح اليوم الصمود المؤسسي أحد أهم الأولويات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة؟
1: بلا شك يعني بعد ما شهد العالم على هذه التحديات الكبيرة جدا في أغلب القطاعات الحيوية ومر العالم على كثير من التحديات مرورا بالأزمات الاقتصادية العالمية وكذلك الأزمات الطبية والصحية كجائحة كورونا وحاليا الأوضاع الراهنة ما يشهد العالم خلال هذه الأوضاع الراهنة، جاء فكرة مؤتمر الصمود لأنه يشكل موضوع مهم جدا وحساس لجميع القطاعات جميع المؤسسات سواء الحكومية أو حتى الخاصة أن تكون المؤسسة قادرة على مواجهة هذه التحديات وأن تكون مؤسسة مرنة وصامدة لمواجهة هذه التحديات ومن خلالها تحول هذه التحديات وهذه هذه الأمور إلى فرص، قد تكون إلى خلق فرص جديدة ومبادرات جديدة.
0: طيب أنت ذكرت في حديثك أستاذ خالد الفكرة الرئيسية اللي انطلق منها مؤتمر الصمود، ولكن تحدثت أيضا ببعض الشيء عن القضايا، لكن لو نحدد القضايا بشكل أكثر والتحديات اللي يتم مناقشتها في هذا المؤتمر بشكل مفصل وربما أيضا ورش عمل معينة جلسات نقاشية ستتخلل هذا المؤتمر.
1: نعم، خلال هذا المؤتمر راح يتم يعني عقد عدد من أوراق العمل التخصصية وكذلك جلسات حوارية اليوم الأول، وهذا في يعني راح يتم تنفيذه في تاريخ 22 و23 يونيو من هذا العام في مسقط. ففي اليوم الأول راح يتم تقديم عدد من أوراق العمل التخصصية عن طريق خبراء محليين ودوليين في المجال، وكذلك عن طريق جلسات حوارية، وفي اليوم الثاني عبارة عن هاكاثون تقني في نفس المجال. فالمحاور الأساسية اللي يتضمن لهذا المؤتمر في البداية عن صمود سلاسل الإمداد في هذه التحديات أو في هذا العالم المضطرب في الوقت الحالي، وما يشير من مخاطر جيوسياسية وتأثيرها على هذا القطاع، وكذلك الأبعاد السياسية والاقتصادية لاستدامة سلاسل الإمداد.
0: طيب
1: كذلك التحول، نعم
0: أكيد، فضل
1: كذلك التحول إلى المحور الآخر والمكمل لهذا المحور الأساسي، اللي هو التعافي، من التعافي إلى الصمود.
0: جميل.
1: يتم التركيز سلاسل الإمداد كذلك إلى الموانئ العمانية ودورها الكبير في تقديم حلول لوجستية عالمية، ومرونة في تقديم سلاسل الإمداد على المستوى الوطني وحتى على المستوى الإقليمي. ومن بعدها يتم المناقشة من جهة التنمية المستدامة والحوكمة من أجل ضمان استمرارية هذه الأعمال الحيوية، وكذلك لا ننسى دور المحتوى المحلي في ظل هذه الأزمات العالمية. دور المحتوى المحلي مهم جدا في تقديم يعني في تقديم خدمات وحيوية جدا على المستوى الوطني.
0: طيب المستمع عبر إذاعة عبر الشبيبة في برنامج البعد الخامس قد يسأل، كيف يمكن لهذا المؤتمر أن يسهم في رفع جاهزية المؤسسات لمواجهة المتغيرات مثل ما تفضلت، المتغيرات الاقتصادية والتقنية واللوجستية المتسارعة؟
1: نعم، من خلال هذا المؤتمر يعني فرصة كبيرة جدا بلقاء خبرات عالمية ومحلية في هذا المجال عبر منصة واحدة وفي مكان واحد، يتم النقاش عبر هذا المؤتمر وكذلك من خلال اليومين المتواصلين يتم فيها اللقاء مع الخبراء عن طريق جلسات حوارية جماعية، عن طريق استشارات فردية وشخصية، وكذلك دور الهاكاثون يعني هو دور كبير في تحويل هذه التحديات والاستفادة من المخرجات في هذا المؤتمر وتحويلها إلى فرص اقتصادية ومبادرات على المستوى الوطني والمؤسسي.
0: جميل. طيب إلى أي مدى أصبحت اليوم خطط استمرارية العمل ضرورة استراتيجية وليست مجرد إجراء احترازي؟
1: نعم، بعد ما شهد العالم من هذه التحديات والأزمات العالمية أصبحت يعني هذه الخطط والاستراتيجيات كاستراتيجيات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال أصبحت يعني ملزمة وأصبحت يعني ممكن تكون مؤكدة وممكنة لهذه الجهات والمؤسسات، لأنها لها دور حيوي جدا في ضمان استمرارية العمليات وضمان تقديم الأنشطة الحيوية مثل ما ذكرت، سواء على مستوى مؤسسات أو على مستوى الوطن بشكل عام.
0: جميل. ذكرت في حديثك سلاسل الإمداد وكررت أيضا هذا الشيء والأمن الاقتصادي، هنا أطرح هذا السؤال، المؤتمر أيضا أكيد يسلط الضوء على هذا الجانب، على مرونة سلاسل الإمداد، لماذا أصبحت هذه القضية محورية في تحقيق الأمن الاقتصادي؟
1: التجارة العالمية أصبحت يعني أولا أو سلاسل الإمداد لها دور كبير جدا في تعزيز الاقتصاد الوطني وبمختلف طرق سلاسل الإمداد، فتأمين هذا القطاع وضمان استمرارية هذا القطاع قطاع سلاسل الإمداد يشكل عامل مهم جدا وحساس لضمان أو لتأمين الاقتصاد الوطني بما يشكله من تقديم خدمات يعني وخدمات حيوية.
0: التحول الرقمي أيضا في ضمن هذه المحاور والصمود المؤسسي، هل يمكن القول أستاذ خالد أن المؤسسات اليوم الرقمية أكثر قدرة على مواجهة التحديات من المؤسسات التقليدية؟
1: طبعا نحن دائما ما نعول على دمج الخبرات التقنية مع الخبرات الفنية في ذات المجال، فدمج الخبراء في مجال التقنية والتحول الرقمي وكذلك من المعلومات وتقنية المعلومات بجانب الخبرات في سلاسل الإمداد وفي إدارة المخاطر والأزمات استمرارية الأعمال دائما ما يشكل أو دائما ما نخرج بحلول ومبادرات إيجابية وفعالة جدا.
0: بحيث نستفيد من بقية الدقائق الثلاث القادمة. أكيد ذكرت في حديثك أن المؤتمر الأول من نوعه في البلد معنا، وأيضا المؤتمر يتحدث من خلال المحاور مثل ما تابعت استشراف المستقبل، كيف يمكن للمؤسسات اليوم أن تستعد للأزمات قبل وقوعها؟
1: نعم، عن طريق يعني استشراف المستقبل، ويعني كذلك منظومة إدارة المخاطر هي ما تتيح أو ما تمكن المؤسسات من التنبؤ بالمخاطر واستشرافها، وكذلك الحد من هذه المخاطر ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة قبل وقوع هذه المخاطر. دائما ما يمكن المؤسسة من مواجهة هذه الأزمات العالمية والمخاطر بطريقة فعالة جدا وممنهجة وبطريقة علمية.
0: كيف تنعكس مفاهيم الصمود المؤسسي، هو العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر، على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 أستاذ خالد؟
1: طبعا يعني رؤية عمان 2040 دائما ما تمكن المؤسسات من تقديم خدمات حيوية وكذلك من استمرارية تقديم هذه الخدمات. والصمود مهما كانت التحديات العالمية وكذلك الإقليمية، أن تقدم المؤسسات على خدمات بطريقة منهجية وبطريقة علمية مهما يعني واجهت أي مخاطر لا قدر الله على المستوى المؤسسي أو على المستوى الوطني، أن تكون المؤسسة قادرة على تقديم هذه الخدمات واستمرارية عملها.
0: جميل، أختم سؤالي حديثي بهذا السؤال، ما هي القيمة المضافة التي سيحصل عليها المشاركين من هذا المؤتمر، مؤتمر صمود المؤسسي؟
1: القيمة المضافة لهذا المؤتمر وهو نحن يعني لأول مرة عملنا في هذا المؤتمر هاكاثون تقني، وهو مثل ما ذكرت تحويل هذه المخاطر إلى فرص اقتصادية. فكرة هذا الهاكاثون هو أن نخرج من خلال هذا المؤتمر، من خلال وجود عدد من الخبرات المحلية والعالمية، أن نخرج من خلال هذه التحديات المعاصرة من خلال هذه الأزمات العالمية، نخرج إلى مبادرات وطنية، مبادرات على المستوى المؤسسي قابلة للتطبيق من خلال هذا الهاكاثون، وكذلك بوجود موجهين وخبراء.
0: جميل، في ختام هذا الحديث رسالتك اللي توجهها للمستمع للمهتم بهذا الجانب أنه يستفيد من هذا المؤتمر، مؤتمر الصمود لعام 2026، كلمتك الأخيرة بحيث أن الناس حابين يمسجلوا أيضا يلتحقوا معكم في هذا المؤتمر.
1: نعم، في الختام يعني مؤتمر الصمود هو مؤتمر جاء في وقت يعني مهم جدا وحساس ما شاء

0: العالم من هذه التغيرات والأزمات، وهو عبارة عن منصة تجمع فيه العديد من الخبرات المحلية والعالمية، وهي فرصة جيدة جدا للقاء هذه الخبرات والاستفادة من أوراق العمل والجلسات الحوارية، وكذلك النقاش أكثر وتحويل والتفكير خارج الصندوق لتحويل هذه التحديات إلى أفكار وإلى مشاريع قابلة للتطبيق بشكل علمي وممنهج جدا.
1: كل التحية لك أخي خالد، وإحنا أكيد يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة اللي ناقشنا فيها أحد أهم المفاهيم اللي باتت اليوم تشكل فارق في نجاح المؤسسات واستدامتها، هو مفهوم الصمود المؤسسي. يعني مثل ما سمعنا من ضيفنا، هو المفهوم الذي لا يقتصر على مواجهة الأزمات فحسب، بل يمتد إلى القدرة على استشراف المستقبل وامتصاص الصدمات والتعافي والنمو رغم التحديات. شكر موصول لضيفي الكريم عبر الاتصال ما قدمه من رؤى وأفكار ثرية، وشكرا أخي خالد بن ناصر العربي مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية على هذه المداخلة الكريمة. شكرا لك.
0: شكرا أستاذ حبيب، بارك الله فيكم.
1: أحسنت، طول عمرك. إذن وصلنا بكم إلى ختام هذا اللقاء، نشكركم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة والتفاعل في البعد الخامس. دائما نؤمن أن الحوار الواعي يصنع الوعي، وأن تبادل الأفكار والخبرات هو الطريق والسبيل نحو مستقبل أكثر جاهزية واستدامة. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد، أما الآن فهذه تحيات فريق العمل وتحياتي أنا في الإخراج وفي التقديم حفيظ جعبوب، وفي الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، ودمتم بخير ودمتم دائما أقرب إلى المعرفة وأوسع أفقا في رؤية البعد الخامس، وفي أمان الله.

0: لقاكم أكيد مستمعينا تهون المسافات وتهون الجو الحار.
1: يهون أكيد الجو الحار ويهون الساعات الطويلة والمسافات الطويلة بسماع أصوات أكيد مستمعين في تو الناس. وأكيد أول ما تدق الساعة على الساعة 5 نحن دائما نكون مستانسين لأن طبعا كذا نكون في انتظار مشاركاتكم، في انتظار رسائلكم، وفي انتظار هذه اللحظات الحلوة والعفوية دائما.

0: غرام اللي فات. يلا ما عليه مستمعين، احنا دخلنا عليكم كذا.
1: عيد وانوار طايرين طايرين طايرين.
2: طلبتكم لحظة خلوني
1: طلبتيني خلاص
2: تبرار يدي طلعت من الكاميرا مالك
0: من كثر ما
1: طلبتكم.
0: يلا تفضلي.
1: ايه ابا امسي
0: مسي مسي.
1: لا لا لا علي شوية شفتك انت حب العمر وشفتك أنا شفتكم فين يا مستمعين. يا مستمعين الأحبة يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا فيكم في برنامج تو الناس في المساء الجميل. أنت الحب طال
0: قلبي ولا في الخيال. معاهم ثلاث ساعات أيوة. إن شاء الله من الساعة 5 لين 8 المساء مستمعين الكرام، وأكيد إحنا هذه الدخلة دخلناها شوية نبرد، حاول نبرد على الجو ونعتذر على اللي ممكن ازعجناه بأصواتنا
1: ونلطف نلطف الجو. بالعكس هذا تلطيف للجو، تبريد للجو لما كذا نكون مستانسين نكون عفويين نكون قريبين أكيد حقيقي. مع مستمعين اللي مثبتين الموجة على 97.5 ويسمعون للشبيبة وليتو الناس، نقولكم تو الناس خلكم دائما معنا كذا. وعلى 98.5 أكيد تحية لأهالينا في ظفار وعلى 9 4 7 3 9 7 5 وعلى رقم الاتصال 2 4 9 2 4 0. وأنا حاسة شيء يا عيد، ما حاسة شايفة.
0: ما لا والله هذا الإحساس ما شاء الله إحساس
1: إحساس. لا
0: هذا ما شفت كذا
1: كذا حدث اللي فيه اتصال إنه على طول اتصال
2: جديد في قلبي بيزيد.
1: يا سلام.
2: حتى لما تطلع فيه
1: أنا طلعت على التليفون ترى على
0: وحالات الجو وحالات الوقت وحالات تو الناس لسماع أكيد أصوات مستمعينا. السلام عليكم تو الناس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا نعود اقلب بابك زود
3: يا هلا بالشيخ يا هلا
1: اقلط اقلط القهوة حاضرة.
3: أخباركم طيبين إن شاء الله؟
0: الحمد لله
1: الحمد لله بخير.
3: الله يسلمكم. حيا الله أستاذ عيد أستاذ أنوار أستاذ أبرار، يا مرحبا فيكم.
1: مرحبا بك أحمد.
0: هات علومك يا أحمد وين تو؟
3: والله ما شاء علوم، والله تو طال عمرك في الاستراحة في الدوام.
0: ما شاء الله.
3: إيه نعم.
0: كيف الأجواء عندكم هناك؟
3: والله الجو مكيف شغال أشوف نزل.
0: ما تطلع برا؟
1: الحمد لله الله يعطيك الصحة والعافية.
3: الله يسلمكم يا مرحبتين عافيتني يا رب.
1: يا هلا وسهلا، خبرنا عن أخبارك عن علومك.
3: علومي طيب الله يسلمك.
1: وآخر أخبارك إيش جديدك؟
3: ماشي قليل كيف اتصل فيكم؟
1: كل قديم لا لا من
0: لا لا هو
1: يعني تحمد مرة بتمر 24 ساعة
0: أحمد
1: بتمر 20 ساعة يا أحمد
0: عادة تسمعني يعني وتمنى علينا أنك تتصل فينا.
1: أقول لك بس أنت حنا بناخذ علومك دائما حتى لو كنت مش متصل.
0: الله يحفظك غالي.
3: الله يسلمكم.
0: الله يسعدك يا أحمد، وأكيد إحنا سعيدين بالتواصل. إحنا تنقل بسم الله وفعلا يعني اتصالاتكم هذه اللي تثبت لنا يوم بعد يوم انه فعلا
3: الناس
0: وفاءكم
3: وتحب يعني شخصياتكم الجميله بصراحه.
0: الله يسعدك وفاءكم لاذاعه الشبيبه وايضا لبرنامج تو الناس والبرامج الاخرى.
3: الله هذا واجب. الله يسلمك.
0: الله يحفظك يا احمد.
3: انا حبيت اشارككم بس في هذا الموضوع اللي طرحتوه، موضوع الحظر. اتوقع
0: موضوع الحظر
1: لا ما طرحنا بعدنا
2: طرحنا
1: الاسبوع خبرته
3: راس اللي في الواتساب.
1: ايوه عيد راس اللي انا على بالي انا قلت يعني قال لي قبل شويه تراني حقهم فطلع لي طلع عيد سبقني
2: سبق شبرار
0: يعني
2: قول عيد تفوق عليه
0: ممكن تقول انك يعني قول انك انت تتابعنا يعني في مواقع التواصل وشفت هناك السؤال ما تقول اني انا مخبر انك
3: بالصدفه بالصدفه حقيقه.
0: ايوه انا اعتقد ان شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي
3: ايه تلخبطت يا
1: فتح الواتساب بالصدفه انوار شايف الرساله بالصدفه
2: شكلك ضايق كله احمد عنده كله بالصدفه.
0: يا احمد ايش رايك انت في البلوك؟ هل اصبح حل سحري ولا زاد من المشاكل؟
3: لا والله شوف هو ترى هو كل شيء سواء حظر ولا غيره مثل ما يقال سلاح ذو حدين، متى ما استخدمته في الجانب الصح كان لصالحك وكل ما استخدمته في جانب خطا كان ضدك. يعني الحظر بعض الأوقات شيء يجبرك أنك تعمله، يعني في أشخاص مثلا يستنزفوا طاقتك ويستنزفوا وقتك والحوار معهم والنقاش عقيم، فاستمرارك فاتح الخط لهم هذا ضياع الوقت وإجهاد لنفسيتك، فالحظر في الحالة واجب. وفي بعض الأوقات يكون إنسان مثلا علاقة قديمة مرت بشخص مثلا، فإذا تركت الموضوع المفتوح ممكن ترجع لشيء أنت مقتنع إنه ما منه فائدة، فالحظر هذا ينهي هذا الشيء نهائيا بالنسبة لي.
1: أيوة.
3: ويكون يعني شيء يسد الباب وتتاح مثل ما يقال باب يجيك من الريح سده واستريح. الجانب السلبي الجانب السلبي إنه الحظر إنه الإنسان لا يستخدم الحظر وسيلة للهروب. يعني مثلا إذا كان في نقاش معين، في شيء حوار معين، عملك للحظر بحجة الهروب هذا شيء يعتبر سلبي. فدائما الإنسان يكون على قد المواجهة وما يتهرب في مواجهة الآخرين في آرائهم أو إنه يعترف بخطأه.
2: جميل. على فكرة أبو علي أنت تتكلم جالس أفكر، ولما تقول إنه الواحد يسوي حظر للناس اللي الحوار معهم عقيم، إنزين لو كان هذا الشخص مقابلنا كيف تسوي له حظر فيس تو فيس؟ كيف تسوي له حظر؟
3: أنا بخبرك. أنا بخبرك. السكوت بعض الأوقات أكبر إجابة. يعني مثلا شخص يتكلم ويناقشك، أنت لما تسكت عنه ما تعطي وجه. إنزين يعني مثلا الحين نتكلم على برامج التواصل الاجتماعي. دخل شخص ويتكلم كلام تافه وكلام كذا وكلام اللي هو دون المستوى. أنت لما ترد عليه تعطي قيمة. بس أنت لما تسكت عنه هو يحس نفسه بلا قيمة. فيضطر ينسحب تلقائيا. لأنه إعطاء القيمة في ناس لناس مثلا تافهين أو دون المستوى أنت ترفع من شانه. بعض الأوقات ترى يكون السكوت، بعض الأوقات مثل ما يقال إذا كان الكلام من فضة في السكوت من ذهب.
2: أي والله.
3: فالواحد السكوت ترى ما سلاح، مش سهل.
0: يمكن اليوم أيضا البعض منهم أحمد يستخدم البلوك أو الحظر هذا، يعني أصبح موضة فقط، إنه أنا بين كل 5 دقائق 10 دقائق أعمل بلوك لأشخاص يعني معينين. أتكلم عن يعني بصفة فردية، ما أتكلم عن المستوى الجماعي أو كذا. فالناس يمكن استخدمته الحين تستخدمه للموضة. ما هي مثلا ما تكون هناك مثلا ما في أسباب
3: للموضة؟ وأضيف لك بعد نقطة أيضا للشهرة حتى استخدمها. ليش للشهرة؟ يعني مثلا كنا احنا البرنامج اللي فيه الحين احنا نتكلم فيه اللي انت فاتح منه بث وفاتحه أستاذ أنوار
0: أبرار،
3: تحصل لك في ناس مثلا على أساس يبين أن أنا مشهور بخلي المتابعين عندي بالآلاف، واللي أتابعهم 2 أو 3 أو 10 على أساس أنا والله شوفوني إن أنا إنسان مشهور. ففي ناس استخدموا هذا الشيء مثل ما قلت أنت، ومثل جانب آخر للشهرة المشهور ويأدوب أن تابع ناس معينة فقط.
2: صحيح.
3: الله يهديهم.
2: الله يعطيك الصحة والعافية أخوي أبو علي. يعني ما عليك منا من كذا مسخرته.
1: أيوة لا كلام منطقي وايد.
2: حكيم أبو علي.
1: حكيم جدا فعلا.
0: مرة تأخذ من الحكم هذا. أمس قايلين نأخذ من الحكم.
3: ما هو؟ من البرامج الجميلة.
2: الله يعطيك.
0: الله يسعدك أحمد.
2: شكرا. شكرا لك.
0: شكرا في أمان الله.
3: في أمان الله.
0: مع السلامة. إذن موضوع حلقة اليوم،
2: موضوع حلقة اليوم أكيد في عصر التواصل الرقمي مستمعينا الأحبة، صار لي وضع حظر أو بلوك لشخص معين مجرد ضغطة زر فقط لا أكثر، لكن أصبح البعض يستخدمها كأداة للشهرة، ممكن يستخدمها أداة لحماية الخصوصية في بعض الأحيان أو التخلص من المضايقات مثل ما ذكرنا، وأحيانا ممكن يكون لأتفه الأسباب، قد تكون موضة أو تكون فقط مجرد لأسباب تافهة ما تنذكر، بين من يستخدمها بحكمة وبين من يستخدمها من أجل راحته وصحته النفسية، وبين من يسيء استخدامه كأداة للعقاب للآخر. ممكن يكون اليوم سؤالنا مستمعينا، متى البلوك بالنسبة لك يصبح حلا سحريا أو أيضا حلا لمشكلة ممكن تكون في حياتك أو علاقاتك الإنسانية؟ وهل البلوك من وجهة نظرك هو حل سحري لهذه المضايقات أو إنها بداية لهذه المضايقات؟
1: وأكيد في رأي آخر غير رأي أحمد، فعلى 2-4-9-4-0 نقول مساء الخير تو الناس. مساء الخير. وعليكم السلام. ابتهال.
4: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور بهالصوت الحلو.
0: ابتهال خلاص صديق تو الناس صارت.
1: أيوة صرنا حين خلاص لما نسمع صوتك كل يوم.
4: أنا أحبكم وايد.
1: ونحن نحبك وايد. ابتهال يا ابتهال.
0: الله
1: علينا.
2: والله حلا صوتي.
1: شخبارش ابتهال؟
4: اليوم.
1: الحمد لله تمام. نحن أنت شخبارش؟
4: زينة الحمد لله.
1: يا عمري شو تسوي في الأجازة؟ تروحين الألعاب في الأجازة؟
4: كلنا نلعب.
1: أحلى شيء كلنا تلعبون.
4: تلعبون.
0: هم؟ تشيل لكم خالتك؟ خالتك تشيلكم؟
4: هي وخالو
0: أماني. خالو أماني. هي رحتوا؟
4: توم رحت شايني داون تاون.
0: خير يا سلام. هناك الألعاب ها؟ صوب الألعاب. وين بعد؟
4: البحر.
0: البحر. تحبي البحر؟
4: وايد.
1: ابتهال. أنا ما قلت لش عزميني. بتعزمينا أنا وعيد وأنوار؟
0: روحي الأصحار.
1: لا هي في مسقط عندنا.
0: موجودة بعدك في مسقط ابتهال؟
4: مشيلكم
0: في
1: نعمان. ها؟ مشيلكم في نعمان. الله بس نعمان. خلاص أنا أنتظر العزيمة. على سنو عمان ابتهال.
4: نعم
1: أنتظر العزيمة أنا زين
4: إن شاء الله
1: بشيلكم. قلبي إن شاء الله. أنت صف كم؟
4: أنا صف أول.
1: ورايحة صف كم؟ رايحة صف كم الحين؟
4: ثاني.
1: رايحة صف ثاني ما ثالث؟
4: لا
1: ثاني؟
4: أيوه.
1: زين عيل خلاص لازم الحين تستمتعي بالإجازة. إنزين
4: نعم
1: لازم تستمتعي بالإجازة
4: أكيد.
1: تبين الإجازة ولا تبين المدرسة؟
4: إجازة.
1: الإجازة ما تبين المدرسة؟
0: الحين تبي ترتاح عادي خلاص.
1: إنزين وش تحب اليوم تقولين ابتهال؟ أنت ليش متصلة علينا؟ أيوة بتقولين نشيدة اليوم؟
4: عشان
0: يطمن
4: عليكم.
0: يا سلام.
1: أجمل من يطمن علينا.
2: أنا ما أقدرش يا شباب.
1: حبيبتي تطمن عليش العافية يا رب. نحن بخير دامش أنت بخير. وأخبار خالو أماني جنبش؟
4: زينة زينة.
1: شكلها خالو أماني ما تريد تكلمنا اليوم.
0: خلاص يعني اليوم أنت تكلمينا ولا أماني؟ أماني كيف حالك؟
5: طيب الحمد لله.
0: كيف صحتك؟ بخير
5: بخير الحمد لله.
0: ما شاء الله ابتهال تتحدث عن كذا السياحة والمتعة والإجازة.
5: سرقت الحلقات عني هاي الأيام.
1: شوفي أمان نحن أصلا ما نستغني عن ابتهال نبغاها يوميا تكلمنا حقيقي.
5: من أمس اللي يسلمكم هي شارطة علي لأن أخوها ما طاعت شلة معاها مسقة. فاليوم وعدتنا أنها طلعة لكن هي فازت بعدها أنها تطلع معانا.
1: الله يحفظها يا رب.
2: آمين يا رب.
5: وعدتوا ينتظروني بفارغ الصبر أني كنت أطلع من الدوام بس عشان أوديهم للألعاب.
0: الله يعطيك العافية أماني. متابع موضوع حلقتنا اليوم؟
5: هيوة عسالفة البلوك ومدرشو.
1: أيوة.
0: إيش رأيك فيه؟
1: وليش تقوليها كذا من
2: بلوك ومدرشو؟
0: ما أكثر يمكن
1: واحدة تسوي بلوك. ما تهتمين بالبلوك أماني.
0: يمكن أكثر واحدة تسوي بلوك.
1: ولا صح زي ما قال عيد أكثر واحدة تسوي البلوك.
5: صدقة.
1: زين أماني سؤال على كل شيء تسوين بلوك؟ على كل صغيرة وكبيرة؟
5: لا ما على كل شيء. أول شيء أنا أسوي البلوك مثل لما يكون يعني الإزعاج وايد هذا يعني اوكي انتوا خلونا نرز صبروا شويه ما بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه ما في تفهم في الموضوع خلاص برايه والله عاد انا هناك يوم بنضغط ما عندي رد اني ارد خلاص اني انا بسوي البلوك لان في نفس الوقت ان هذا يعني بالنسبه لي يكون ضغط فعشان كذا يعني اقول علشان انا احترم نفسي وبعدين ما اقلل من الاحترام ويطلع مني كلام ما وازن منه
1: تسوي البلوك
5: بسوي بلوك
0: يعني نفهم من كذا أماني أنك أنت تتخلص من المضايقات.
1: أيوة
0: من
1: الأذى النفسي
5: أتخلص من شيء اسمه مضايقة علشان أنا ما أغلط وبعدين ممكن يجوني بالرقم الثاني.
0: في حركات بعدها.
5: يا فلانة تفتح البلوك يا بيتي روح لخواتي يا هذا خلوا فلانة تفتح البلوك
1: فيك هاي معناته مكانتك عالية أماني في قلوبهم
5: أكيد بعدين خلاص أنا ما يقاويني قلبي أفتح لبلك
0: يا سلام.
1: طيبة طيبة أماني. إذن أماني أنت تستخدمي البلوك من أجل راحتك النفسية خلنا نقول.
5: أيوة بالضبط لأن أحيانا ما أحيانا دائما أماني إذا انضغطت يعني يطلع منها كلام.
0: الله الله يعين والله يستر.
1: ما حد يضغط على أماني رحم الله امرأة عرفك قدر نفسه. زين أماني زين
5: أتربي هذه الطريقة يعني أنه أسوي البلوك.
1: جميل.
5: بعدين أشوف نفسي ريلاكس كذا خلاص برجع البلوك بدون لا أحد يعني يقول لي رجع البلوك أو شيء.
1: حلو. إذا حتى أمان أنت ما يهمش إن الشخص يعرف إنش أنت سويتي له بلوك ما سويتي له، لأنش أنت مسوية أصلا لنفسك عشان بس إنش يعني تمسكي نفسك عند الغضب خلنا نقول.
5: أيوة
1: أيوة. حلو حلو والله، تكتيك جميل على فكرة.
0: تخلت تتعلم من أنوار
1: لسان تعلم منك أماني ترى.
2: أنا ماشي أماني أنا الله يعين عيد وبراري حيهم علي. الله يحفظك يا أماني.
5: أصلاً وأنا أتكلم حاجة ضاربني أنا بقولهم شيء. يلا قولي
0: قولي ابتهال قولي
1: نسمعك ابتهال.
4: أنوار متى تبي
0: يا بس أنوار
1: بس أنوار وأنا وعيد
0: أنا أنا
5: كلهم أنوار أفل أبرار
4: بشيل خير أبرار وأنوار مكان واحد، أما بشيل عيد مكان غير.
0: أوه ده خاص يعني تمام.
1: الله
0: الله يعطيك العافية ابتهال.
1: لازم تخلينا غار.
0: شكرا ابتهال.
1: شكرا ابتهال
5: يا أخي.
1: حبيبتي ابتهال شكرا.
5: عفوا.
0: يلا في امان الله، مع السلامه.
5: مع السلامه.
1: مع السلامه امان شكرا.
5: صدمتيني
0: ابتهال. مع السلامه.
1: نسمع الحين
0: عاد احنا
1: نسمع الحين حقنا عاد
0: لا تعطيها بلوك. ها امان لا تعطي ابتهال بلوك.
1: هذا بلوك بالواقع اصلا. وبالمرة بس المتحس صدمتين. أيوة. بس الحلو إنه متابعينك والناس ما بس الكبار يعني حتى الأطفال يتابعونا.
0: أطفال صغار كبار.
1: أي أيوة والله أحلى شيء.
0: فعلا يعني عشان كذا الشباب أيضا والكبار.
1: الكبار الصحيح.
0: اللي ناخذ منهم الحكمة.
1: عشان كذا أم سعيد الهشامي أم العم سعيد.
0: أيوة
1: الله. الله يعطي الصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
1: اتصلت علينا من زمان.
0: صار من زمان.
1: نتمنى أنها تكون بصحة وعافية العم سعيد أمك.
0: آمين.
1: مرة اتصلت علينا أمك. والدته. أيوة. ما شاء الله. أيوة. خلنا نكلمها.
0: الذكر صحيح.
1: أيوة.
0: الله يعطيهم العافية.
1: اللهم.
0: مستمعين أنتم في برنامج تو الناس معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء، وأكيد في انتظار تواصلكم على 2499000 لسماع أصواتكم، أما لرسائلكم على الواتساب على 947-999-75.
1: وأكيد نذكرهم كذا موضوع حلقتنا اليوم. اليوم قلنا لكم الموضوع كذا على السريع، هل البلوك هو الحل السحري أو بداية المشاكل؟ يعني في ناس تقول لك أنا والله أسوي بلوك عشان أتخلص من الأذى النفسي، وفي بعضهم يقولون لا البلوك عادي ما أهتم له كثير. فأكيد على 2499-490 في مكالمة صح؟
2: صح.
0: أنوار تسلمها.
1: أنوار الله استلمها.
0: أنوار تفضلي للحركة اللي سويتها بخبرك عنها بعد شوي.
1: هي أنا شفت سويت حركة أنا حاولت إني ما أشوف عشان ما أضحك.
0: تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا. إيه زين أنا استلمت على المكالمة. عيسى شو أخبارك؟
6: الحمد لله بخير. شو أخبارك يا أنوار؟
1: الحمد لله نشكر الله. كيف أمورك؟ عساك بخير.
6: بخير.
1: الحمد لله. الله عيسى.
6: نعم.
1: كأنه صوتك شوية اليوم هادي.
6: والله ما أن هذه أكمل قولي تعاملت يعني شوية مريح من الدوام شوية ريحت وعطلت الحين سمعت البرنامج.
1: الله يعطيك أيوة. الصحة والعافية.
6: آمين يا رب.
1: وعساك عن قوة يا رب. كيف كان الدوام اليوم عيسى؟
6: الدوام طيب الحمد لله.
1: الحمد لله. زحمة ولا بعد العيد عاد اليوم الاثنين؟
6: لا كان شوية المساء كان زحمة الطرقات شوية.
1: اي نعم.
6: بعد العودة يعني الدوام تأخرنا.
1: صحيح كلامك عيسى. على فكرة أنا لاحظت حتى اليوم يعني شوية أكثر زحمة عن المعتاد.
6: هو ترى عشان الطلبة الحين رجعوا يمتحنوا لا وصار الزحام يعني.
1: صحيح صدقك صحيح صحيح. نتمنى لهم الصحة والعافية يا رب وكل التوفيق لهم. طلبتنا اليوم طبعا الاثنين أول يوم من أيام الامتحانات. عيسى موضوع حلقتنا اليوم إيش رأيك؟ إيش تقول في الحظر والبلوك؟ هل هو راحة نفسية ولا هو بداية المشاكل؟
6: والله شوفي أنا أقول لك حاجة يا أنوار. أنا لو عندي يعني طريقة أني أعمل بلوك بعمل بلوك للأشخاص اللي يدخلون في مجموعات الواتساب.
0: أيوة.
6: أيوة
1: أيوة.
6: يعني ما أعرف ليش يعني بس كيك حد يجي يدخلك على طول وتوقع
0: بدون ما يستأذنوك يعني عيسى.
6: بدون ما يستأذنوك أيوة. يعني
1: بس أخوي عيسى في خاصية أنك أنت تقدر تتحكم أنه ما حد يدخلك جروبات إلا بإذن منك، يرسلك رابط المجموعة.
6: لا هم ما يرسلوك رابط المجموعة بس ما يدخلوك
0: مباشرة تحصل اسمك هناك.
1: أيوة بدون إحنا ولا دستور تحصل نفسك.
0: أيوة
6: رقم كذا كذا أضافك إلى مجموعة كذا كذا.
1: هم
6: تعمل سوون بعبرك. اضطرني اطلع من الهواء.
1: حلو، لكنك ما تعمل بلوك.
6: لا بلوك يعني اعمل بين وبينك اللي هذا الحين اللي صار الحين التوعية هذا اللي قاعد تطلع عنها.
1: نعم.
6: هي تنظيم الاصطالات وهي
0: حكومة
6: جزاهم الله خير.
1: صحيح. النصب والاحتياج.
6: حتى شركات الاصطالات والبنوك لما يجيوا ارقام يعني مثلا خارج السلطنة.
1: صحيح.
6: او ارقام هنا يعني مثلا يطلبوا منك ارقام ارقام البنكية وكذا.
1: صحيح.
6: فهذه دائما اي رقم يجينا على طول سووا بلوك على طول.
1: بالضبط بالضبط صحيح.
6: نعم.
1: يعطيك الصحة والعافية. لا هذا واجب ضروري ان كل انسان يعني يتخذ هذا الاجراء لما تجيه اي من هذه الارقام، لانه حرفيا يعني النصب الالكتروني زاد والاحتيال الالكتروني زاد كثير الفترة الاخيرة، ومع التكنولوجيا ما شاء الله ممكن يرسل لك اي رقم حتى يقول لك مثلا ادخل الرابط الفلاني ولا ادخل الصورة الفلانية. فصح كلامك بالضبط.
6: صح كلامك الرابط كذا. فانا يعني سمعت هذه كلمة البلوك لما ارسلها عيد. نعم. ضروري شارك انا اخبركم هذه النقطه
1: هذه
6: مهمه جدا صراحه يعني.
1: اكيد اكيد. تشكر يعني تشكر عيسى على التذكير.
6: الاتصالات يعني دائما توعينا وشركات الاتصالات كذلك والبنوك التجاريه.
1: نعم.
6: والبنوك الاسلاميه البنوك الموجوده في السلطنه كشكل عام يعني.
1: جزاك الله خير يا عيسى على التذكير، ما قصرت.
6: بارك الله فيكم. هذا من
1: شكرا لك عيسى، يعطيك العافيه.
6: الله يعطيك العافيه انوار ويعطيك العافيه ابرار. بارك الله فيك وتحياتي لك عيد.
0: الله يسعدك أخوي عيسى، بارك الله فيك.
6: الله بارك فيك.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.
6: في أمان بين الله.
0: مع السلامة.
6: مع السلامة.
1: مع السلامة. إنزين ترى صحيح أنا استلمت الاتصال، لكن ليش كذا يعني ما تكلمت؟
0: أنا حنا قلنا إحنا ربنا نتكلم.
1: لا بالعكس نحن ياسين نسمع عيسى.
0: أيوة. أنا حتى ما رأي حتى أسمع. بس
1: أيوة
0: ما
1: بس رأي على فكرة ترى يعني بخصوص حسيت والله حسيتني إني تكلمت وايد برا ما أعطتكم مجال. لا بالعكس أعطيتنا مجال، لكن إحنا بعد عشان المتصلين إن أكثر نسمع لهم.
0: صحيح.
1: دون ما نتداخل كذا معاهم ونقاطع. صحيح. حديثهم أو شيء.
0: كلامك صحيح أبرار، وفي نفس الوقت أنا أصلاً بدر حاط صورته هي بس على اليوتيوب.
1: ايوه
0: انا وانت خارج ذاك
1: عشان كذا لا تخليها على بدر، اذا تكلمت عنه بيخلي الكاميرا عليك.
0: لا لا بدر فاهم الموضوع وقال خلاص خلي الكاميرا على
1: خليها حق بس عشان

0: فلان
1: ايوه وكذا كذا وعلى الشيء اللي بيقوله. لا الحين ستايل جديد، انت شحنتك وصلت لكن نحتاج معلومات زياده.
2: ايوه
1: مباشره بلوك. لا حتى ما افكر عاد حد راسل الهديه ما حد راسل الهديه لانه يخوف. صار الموضوع
0: صار يخوف، واصلا الناس صارت يعني مثلا احيانا تعرف اسمك لان مثلا انت تكون حاطه رقم مثلا تجاره او شيء
1: صح
0: حق شيء يخص يعني البزنس مالك، فهم ياخذون من انستغرام او شيء يروحون يرسلوا لك ويقولوا مثلا انوار العلوي، يعني يحسونك انهم يعرفونك. بس لما يقولوا لك مثلا نبى صوره من مثلا بطاقه البنك او اي كان او حساب، كيف تعرفين ان
2: نسبه الحين؟ بعد اقول لكم شيء، حتى اساسا يعني مثلا احنا ارقامنا وهذا ايضا للمستمعين والمتابعين
0: أيوه.
2: ونقولها لانفسنا قبل المستمعين. الحركه اللي صارت احيانا يكون مثلا اي زميل صديق اخ كذا ممكن يكون تهكر رقمه
0: صح
2: يرسل أيوة لك من نفس الرقم صح. كأنه هو اللي يرسل لك
0: كان الشخص نفسه
2: أنا محتاج مبلغ وكذا وكذا وكذا. فكثير كنا في البدايات حقيقة يعني ممكن نوقع فيها لكن أيوة. مع الأيام ومع التوعية وكذا، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أكثرها يعني توعية عن هذا في هذا الموضوع، هيئة تنظيم الاتصالات كذلك أيضا. فالموضوع خلاص مباشرة من تشوف الشخص، يعني أنت ما تعودت إنه الشخص مثلا يتواصل معك بالطريقة هذه، خلاص مباشرة بلوك
0: يصير بلوك
2: وانتظر لغاية ما طبعا يجيك بنفسه. والبعض منهم انك انت ممكن يكون في الواتساب بس المواقع الثانيه عنده ما محظوره ما مهكره مثلا، بامكانك انك تتواصل معاه في الاماكن الثانيه
0: فعلا او المواقع الثانيه. ايوه هكر الواتساب مالهم صاروا يكتبون في الانستغرام سناب ترى رقمي مهكر.
2: ايوه ترى رقمي
0: مهكر، تحول المبالغ او شيء
2: فعلا ونساله، يعني تسال الشخص انا وصلتني كذا كذا هل ارسلت انت رساله؟
0: ايوه
2: فيقول لك لا انا ما ارسلت كذا، فيخبرك انه مثلا ممكن يكون رقمه تهكر او غيره.
0: صحيح.
2: فهذا البلوك فعلا مباشره أيوة مثل الله. هذا النوع مباشرة
1: ولا تفكر فيه حتى أيوة. لأنه حتى بغض النظر عن المبالغ وغيره ممكن يجيك مثل ما قلنا صورة وتفتحها يتهكر مباشرة تليفون.
2: أيوة.
1: رابط يتهكر التليفون.
2: صحيح.
1: وإذا تهكر التليفون نحن الحين في تليفوناتنا كل شيء فيها بطاقتنا البنكية فيها كل شيء كل شيء
2: كل حياتنا الخاصة فيها اليوم أصبحت في الهواتف فعلا مثل ما قلتم.
0: فبالتالي
2: الحمادي يقول الحظر قد ينهي المحادثة لكنه ما ينهي المشكلة. شو رأيكم؟
1: الله الله
0: ينهي المحادثة لكن ما ينهي المشكلة.
2: ينهي المحادثة بس المشكلة ما انهى.
0: اتفق. ممكن احيانا صح لان احيانا الواحد مثلا انه اوكي انا سويت بلوك لكن بضل افكر في الموضوع، ممكن اضطر اني اتكلم مع اشخاص ثانيين، فيعني معناته المشكلة ما انتهت
1: دائما.
0: فما دائما البلوك هو الحل السحري.
1: صحيح.
2: مثلا
1: يمكن دائما هذا الموضوع انه البلوك عمره ما يكون حل المشكلة ابدا، هي حل لمشكلتي انا بس مشكلتي معاك عيد ما حل. مشكلتي أنا اللي هي أنا ما مرتاح شو اسمه ذهنياً. إذا سويت بلوك راح يكون حل لمشكلتي إني أرتاح ذهنياً إذا كنت من الأشخاص اللي ممكن أرتاح.
2: ومثل ما هي ومثل ما من اللي ذكرنا قال ممكن يجيك من أرقام ثانية
1: يعني
2: أماني
0: إيه؟
2: قالت فعلاً يعني ممكن أنت عملت له بلوك من هذا الرقم بيجيك من رقم ثاني.
0: أيوة.
2: بيجيك من رقم آخر بعد ذلك إن المشكلة بعدها ما انتهت.
0: صحيح. لا هو أحياناً المشكلة ما انتهت وممكن البعض مثلاً ان الواحد مثلا ينفعل ويسوي بلوك وذاك الشخص انه يشوفك انت عزيز عليه فيضطر انه يجيك مثلا من رقم ثاني من حساب ثاني عشان بس يشرح لك الموضوع اكثر.
2: فعلا. اذا ايضا مساء الخير ل منيا من تونس طبعا في سلطنة عمان، وايضا للاستاذة فاطمة الرشدية نمسي عليكم بالخير، والاستاذ ابو عمر العامري اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله متابعينا انتم في برنامج دو الناس.
1: يا هلا وسهلا فيكم وكل من انضم إلينا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا مواقعنا المرئية والمسموعة على إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في محافظة الظفار.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، عودة مسائية رائعة معكم أكيد، ومع مداخلاتكم ومشاركاتكم، وأكيد بانتظارها على 24990000 بالاتصال. أما رسائلكم فنحن بانتظارها أكيد عبر الواتساب على 947-999-75.
1: ومثل ما قالت أنوار على رقم الواتساب على 947-999-975 مجموعة من الرسائل وصلتنا حول موضوع حلقة اليوم. الموضوع يا أبرار،
0: الموضوع يا عيد مستمعي حد عارف إيش أبرار يحب كذا يعطي أوامر.
2: هذا موضوع التعليمي، عرفتي المعلمين كيف أسلوبهم فكذي،
1: ما حد ما عرف أقول لك ما حد ما عرف. المرة القادمة خلاص أدخل وحدي في الموضوع.
2: هي والله ليش ما دخلت وحدك في الموضوع؟ أنا هذا استغربت. إذا قل نذكر المستمعين موضوع حلقتنا اليوم،
1: هذا موضوع الحلقة،
2: هو الحل السحري أو بداية المشاكل. لأن الحين في عصر السوشيال ميديا الناس صارت البلوك، بعضهم معهم أداة سهلة وشائعة يستخدمونها على كل صغيرة، أي حد يعني يحصل على أي مضايقة بلوك. البعض الثاني لا، يقول أنا البلوك أسويه يعني مرة في مواقف كبيرة وايد. والبعض الآخر أوكي بيبلك، لكن عادي يقول لك أنا أسوي عفو، أنا بعد مثلا أول ما أدخل سنة جديدة أو رمضان أو شيء ألغي البلوكات عن الجميع.
1: وترى في جوانب يعني مفيدة للبلوك وفي جوانب ضارة للبلوك.
2: بالضبط، فشاركونا مستمعينا،
1: في شيء نافع وفي شيء ضار.
2: أيوة، لأنه هو سلاح ذو حدين. عيد
0: وذكرها أبو علي، أيوة. ذكر الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية من وجهة نظرة، فنحن أكيد بانتظار نستمع لي وجهة نظركم مستمعينا.
1: أكيد مستمعي الكرام على 947-999-975 لرسائلكم. في رسالة تقول هلا بالجميع، أنا بصراحة ما تعجبني هذه الحركة وعندي حل بديل لها، قولوا إيش هي؟ إيش هي؟
2: شو هي؟
1: عقل محادثة، يعني عقل محادثة في المحادثات المؤرشفة، وبكذا لا أنت تشوفها ولا مرسل الرسالة يشوف أنك أنت يعني ما قرأت الرسالة، ولا تجيك رنة استلام الرسائل. طبعا هذه التكتيك من أم عبد الله الهادي. ها شو رأيكم تحطوا
2: يعني
1: أرشفوا مثلا الرسائل؟
2: أرشف
1: الرسائل،
2: ممكن هذا تفيد في الواتساب. يعني أم عبد الله ممكن تفيدها في الواتساب، لكن نحن أنا أكثر شيء لما أقول بلوك ما أعرف ليش أتذكر الإنستغرام، يعني البلوك متعلق نوعا ما بالانستغرام.
0: بس تصدقي أبرار، ايوه كملي كلام.
2: شوف انا ما ادري من اسوي بلوك، اني مثلا اذا ما ارتحت للشخص اسوي انفولو،
0: ايوه،
2: واذا مثلا ضايقنا وشي اسوي ميوت حق المحادثه. فاذا مره صار وايد يسأل مثلا الكومنت، انا حاطه صور مثلا صورتي واحد علق بكومنت سيء، هذيك الساعه ممكن اسوي بلوك. هذا التكتيك اللي
1: هذا أسويك. التكتيك الخاص بك،
2: التكتيك الخاص
1: فيني. انزين، على 2499-00-00 معنا مكالمة، نقول السلام عليكم. تو الناس
2: افا،
1: لا راحت المكالمة.
2: عاود
1: الظاهر
2: الاتصال.
1: انه ما من النوع اللي يحب البلوك، ولا ايش رايكم؟
2: او من النوع اللي ما يحب الانتظار وايد،
1: اللي ما يحب الانتظار وكذا سوى بلوك اغلق المكالمة. زين، على طبعا ايضا الرسائل مستمعينا، خلونا ناخذ مجموعة كذا من الرسائل. سامي العبدلي يقول تحياتي لجميع المستمعين، وبالأخص طبعا لكل من يعرف سامي العبدلي وأيضا يعقوب مسلم السيابي. موضوع حلقة اليوم يا سامي، موضوع حلقة اليوم كيف؟
0: إيش تقول عنا يا سامي؟
2: أيوة،
0: أبرانا أم عبد الله لما قالت على موضوع
2: الأرشفة
0: حقيقي كأنك تسوي بلوك لكن غير مرئي، يعني كأنك أنت ما تقرأي ولا رسالة يرسلها ذاك الشخص،
2: أيوة،
0: ولكن هو يوصل لك رسالة.
2: تعرفين متى أسوي هذه الحركة؟ أسويها إذا مثلا الشخص يعني يرسل رسائل جماعية وأنا ما بأخسر هذا الشخص، شخص محترم ما أنا غلط عليه، أحط محادثته في الأرشيف.
1: أكيد نروح على طبعا الاتصال رجع مرة ثانية على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الورد
2: ومساء
1: الفل. لحظة
2: رحاب. أهلا يا رحاب، شو أخبارك؟
1: كنا نختبر أبرار يعني. نقول من المتصلة؟
3: أنوار وأبرار وسعيد، كيفكم؟ وإن شاء الله
1: وسهلا
2: بخير، دامك بخير يا رحاب.
3: وعياد وطاب عليكم الأعياد عوام وأعوام، إن شاء الله بالبركة والخير.
1: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. طمنينا عنك أستاذة رحاب، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
3: الحمد لله، والله فضل ونعم، الحمد لله الحمد لله.
1: طمنينا عن أهالينا هناك في محافظة الظفار، كيف الأجواء بدت؟ ولا إحنا اليوم 1/6
3: يعني بتحاول الأجواء بتحاول
2: يعني الأجواء معكم حارة نفسنا نحن، ولا بدأ الخريف يبدأ معاكم؟
3: والله بدأ كذا الجو يعني نوعا ما. هو مسامات الخريف بدأت إن شاء الله.
2: حلو.
1: هو فلكيا 21/6 إن شاء الله كلها كم يوم كذا. أيوة. تبدأ إن شاء الله نسائم نسائم الخريف بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أكيد
3: طبعا وتنورونا بإذن الله.
1: يا رب بإذن الله. الله تعالى إن شاء الله. مالنا غنى عنها محافظة ظفار. أكيد.
3: أكيد طبعا أكيد.
1: إذا أستاذ رحاب في موضوع حلقة اليوم.
3: عجبني والله السؤال. سؤال حلقة اليوم.
1: انت من النوع اللي شكله الحضر عندك فعال يعني.
2: تعملين بلوك كثير يا رحاب.
3: طيب هو انا بعمل بلوك في حالة واحدة. لما اكون استنزفت كل المحاولات ان انا ممكن يعني اقوم الشخص اللي قدامي. لو تمادى طبعا لا خلاص ما لا غنى عن البلوك دي حاجة مؤكدة. لو هو مثلا غلط في مرحلة ممكن ان انا ادي فرصة وعن طريق حسابي انزل توجيهات كده من بعيد لبعيد. وانا لما احب اوجه ببدأ بنفسي.
2: أيوة.
3: يعني ممكن اقول انا ممكن اعمل كذا ليه انا يعني اعمل العمل السيء ده طب ما انا ممكن اعمل عمل ثاني. يعني بحاول ان انا احط نفسي علشان الكل يشوف لا هي بتوجهنا احنا وما توجهش نفسها لا انا بوجه نفسي دايما ابدا بنفسي الاول في التوجيهات على اساس ان الكلام يكون سلس ما يكونش اوامر. فبالنسبه لي جاب نتيجه كان بها ما جابش نتيجه لا واستمر المضايقات فاكيد البلوك ما له غنى يعني.
2: ايوه يعني انت تعتبرين هو يعني الحد الاقصى للحد من الاضرار.
3: اه فعلا.
2: ايوه فجميل هذا الشيء انك تعطين كذا محاولات تعطين فرص.
3: ايوه
2: فهي أيوة. هو اللي نقدر نقول بلوك اخر حل عند رحاب.
3: ايوه فعلا فعلا. عارفه ليه عارفه ليه هو اخر حل؟ انا دايما بتعامل ببرامج التواصل الاجتماعي انها حياه. هي نفس الحياه الحقيقيه.
2: حلو.
3: نفس التربيه اللي احنا تربيناها في الحياه الحقيقيه هي هي التربيه اللي هنشوفها وهنتعامل بيها في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي أيوة. هو سلاح ذو حدين. فهو حياه فاحنا أيوة. لازم نتعامل بيه باخلاقنا.
2: ذكرت نقطة مهمة جدا أختي رحاب لأن البعض يفكر أن في عالم السوشيال ميديا يقدر أن يعمل وجه آخر حق هو أو شخصية أخرى ممكن ينسى أنه هو يمثل الحين بلده من خلال الانستغرام أو بعض منصات التواصل الرقمي يمثل بلده يمثل هويته ويمثل تربيته أيضا مثل ما ذكرتي.
3: أيوة فعلا.
2: يعطيك العافية.
3: الله يخليك.
0: أجمل ما في الموضوع أنه أستاذ رحاب الظاهر أنه البلوك بالنسبة لك ما بعد طبعا كل الفرص اللي تعطيها هالأشخاص إنزين البلوك هي للراحة النفسية.
3: أكيد أكيد طبعا. أيوه.
0: نعم
3: أكيد.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ودائما راحة البال. أيوه
2: والله. وإن شاء الله دائما كذا بالك مرتاح بإذن الله
3: جميعا يا رب. الله يخليك.
0: الله شكرا لك رحاب.
2: لك مساء سعيد يا رب.
1: شكرا أستاذ رحاب.
3: العفو الله يخليك.
1: في أمان الله.
3: مع السلامة.
1: مع السلامة. وأكيد على 2499-00-00 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نمسي عليك بالخير.
4: النور والسرور أستاذ يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: حياك الله.
4: بارك الله فيك أستاذ يعطيك العافية إن شاء الله.
1: من معنا؟
4: في البرنامج ما شاء الله عندك سالم اليحمدي.
1: الله يسعدك أخوي سالم.
4: أي نعم.
1: سالم اليحمدي من وين سالم تكلمنا؟
4: والله من ولاية المصنع منطقة الملدة.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. أهلا أخوي سالم كيف الحال؟
4: الحمد لله أستاذ بخير الله يحفظك إن شاء الله.
2: ويحفظك يا رب. سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
4: والله نعم سمعت الحلقة بخصوص تقريب الرسائل
2: والبلوك
4: اي نعم
2: أيوه.
4: جزء من الموضوع ولكن سمعت حد يقول بلوك وحد يقول مدري ايه
2: ايوه
4: كل حد وطريقته. انا عندي التجاهل يعني أيوه. مار على الرسائل
1: فن التجاهل. ها
4: فن التجاهل لانك كذا شفنا هذاك الشخص مثلا مأذن لك يعني صراحة يعني هذا اللي يرسل رسائل صباحية اللي أيوة. يعذبك كل يوم يرسل لك صراحة يعني معذرة إنه أنا بتكلم في البرنامج الآن يرسل لك رسائل صباحية وهو ما يصلي. الأغلبية صراحة نعرفهم تراني. يعني أكرر رسائلهم أشوف رسائله ولكن ما أرد عليهم.
2: إنزين إنزين.
4: ما أرد صراحة عارف إنهم ترى عارف أسلوبهم كيف يعني واحد يرسل لك رامز ليل الفجر مشي بيرقد خلاص بعد ما خلص رامز رسل لك رسالة عند الصباحية تقوم تطلع الفجر قريبة يا راسل في نهاية المطار جيت تطلع بالساعة 7:30 وراجل نايم
1: من زين. سالم انت تحط التليفون يعني على وضع العام في مثل هذه الحالات؟
4: انا لا انا ما انا اخلي تليفوني صامت خاصة بالليل.
1: وخصوصا اذا كنت اشخاص مثلا تعرفهم انهم متعودين انهم يتواصلوا معك وانهم يرسلوا لك رسائل.
4: لا، الاشخاص اللي هم يعني صراحه عندي الناس المهمه جدا جدا يعني عندي رقم ثاني فاخليه عام تليفوني ذاك، لان عارف هم عارفين برنامجي، يعني البرنامج مالي عارفين مثلا انا يعني انام يعني من وقت او اني انام يعني بكير، خلاص هم عارفين كيف نظامي.
1: ايوه
4: اما تليفوني هذاك اللي هو كل الناس تعرفه في الدوام يعرفوه، لا هذاك مو يخلي صامت ورا شيء
2: عشان تريح بالك.
4: نعم لا
2: تريح بالي. نعم انا عندي سؤال.
4: ان شاء الله بارك الله فيكم، برنامجكم حلو.
2: الله يعافيك يا رب،
4: وطول الله في عمركم ان شاء الله.
2: جزاك الله خير، العافيه على المتابعه.
0: سالم تستعجل تبي تروح، انا بسالك سؤال في خاطري، لا تخلي سؤال في خاطري.
1: انوار بتسالك. انوار
0: الله يزيد فضلك يا رب. سالم انت قلت لما احد يرسل لي الصباح رسائل صباحيه وغيره ما ارد عليه، إنزين هذه الرسائل الصباحية ما تأذيك مرات وتحس إني
4: تأذيني أذية؟ ولكني تراني مشكلتي إني ما أقدر أقولهم لا تردوا.
2: أيوة.
4: أو مخلينهم على هواهم.
2: أيوة.
4: بس مخلينهم على أنا ما أرد، ما أرد أشوف رسائلهم بس ما أرد. أيوة.
2: تفتحهم؟
4: ما
2: تفتحهم
4: مرة على طول بس مسوي. أنا مضايق صراحة، صراحة أنا مضايق، لكن أغلبية الرسائل أخليها في الأرشفة.
1: ايوه
2: ايوه مثل ام عبد الله انا.
4: ايوه ايوه عقم في الارشيف وخلاص، يعني عاد تعال كذي بعد شهر وشو بتحصل لك راسل لك ليش ما ترد لي؟ ما يا اخي ما مجبور نرد.
2: زين سالم دام سالك. نعم. ليش ما ترد؟ الله ينعم عليك، دام سالك ليش ما ترد خذها فرصه وقول له والله يا فلان يعني انت مع المواجهه سالم.
1: لا لا يمكن سالم ما يريد يحرقهم.
2: ايوه ما يمكن ما يبي يحرجهم انه ليش ترسل رسائل وهالامور.
4: لا هم عارفين طبيعتك، انا اقول مشغول. انا كله مشغول، التليفون ترى انا ما اشوفه وايد واتساب، انا في عندي برنامج ثاني اللي هو التيك توك اكثر يعني اكون موجود، حتى سناب ما حد يرسل لي ستريكات الا يعني من بناتي بس فقط.
2: الله يحفظهم.
4: امين. اما حد غير يرسل لي ستريك على طول بالمره اسوي له بلوك.
2: يا رب يا سالم والله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
4: الله يحفظكم يا رب
2: ويسعدك يا رب. نتمنى لك مشاركتك سالم.
4: كل خير على الصباح.
2: شكرا.
1: وعلى 9 4 2 4 9 9 0 0 0 0 نقول السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أخي العزيز، كيف الحال؟
5: حياك الله وبياك أستاذ العزيز.
1: يا مرحبا بك، معك برنامج تو الناس إذاعة شبيبة.
5: طيبين
1: الحمد لله بخير.
5: أهاليكم والعائلة الكريمة
1: أطياب، نشكر الله. من معنا؟
5: ونقول كل عام وانتم بخير، ولو ان ما كنا تقصر بعد ان شاء الله في الايام عايشينها.
1: ما تقصر ما تقصر، وانت بصحة وسلامة الغالي. ما تعرفنا عليك.
5: معك سام الكندي من ولاية نخل.
1: ما شاء الله.
2: اهلا سام، كيف الحال؟
5: حياكم الله وبياكم يا رب.
2: كيف الاجواء في نخل؟
5: والله الحرارة موجودة من 45 ل 49 ونتصبر عليه على قولتهم، الشباب بعدهم جميعا يضربوا لك شاي كرك.
2: بس اهم شيء استبشرته بالقيض.
1: هي اهم شيء الرطب ترى الاخ سالم.
5: لا لا يا بعد الحلال القيض خلاص، حتى بالعماني غلقان عادي
1: من كثرة الحراره. الله يحفظك يا رب.
5: يا رب العالمين.
1: هلا اخ سالم، متابعنا ومتابع موضوع حلقه اليوم؟
5: والله تابعت، انا اصلا تابع البرنامج كذا والحين وقفت على الطريق من اجل المشاركه البسيطه فيه.
1: الله يسعدك.
2: الله يسعدك يا رب.
5: بالنسبة لعملية البلوك شخصيا يعني ما أبلغ لك أي حد، بالعكس يعني اللي شاركوا واللي رسلوا هذا دليل كرامة منهم بأنهم حاطينك من ضمن القائمة على أساس أنك جزء مهم من حياتهم. عندنا حتى مجموعة من الشياب نقولهم في مجموعات معينة يرسلوا لمسة صباح الخير، هذا نستبشر فيهم خير، احنا الدعوة الطيبة اللي توصلنا في كل يوم.
1: يا سلام.
5: فهي تبقى كما تقول وجهات نظر متعلقة بالأشخاص اللي يرسلوا لك، بكل المشاركات اللي تجيك، وطبعا في النهاية شخصيا حاط الهاتف في فترة الليل على لمسة الصامت، يعني ما حد يعديك، متى ما تفتح الهاتف بإمكانك تطلع على الرسائل تقرأ الرسائل، ويعني هي مثل ما أشرت لك سابقا وجهات نظر، حد اللي ما يرغب وحد اللي يرغب، لكنك انت لما تجي يا استاذ العزيز والاخوات الموجودات في البرنامج تجي وتحصل دعوه طيبه في كل صباح تاتيك وانت تستبشر بها وانت رايح صلاه الفجر، هذه بحد ذاتها كما تقول للواحد يشكر الله سبحانه وتعالى عليها.
1: جميل. انزين
5: ايوه
1: كمل غالي.
5: ف فتبقى بأن الإنسان عندما ينظر إلى الجانب الإيجابي من الموضوع كما تقول يبتعد كليا عن حاجة اسمها البلوك بالمختصر المفيد يعني.
1: صحيح.
5: وما في ما في نقطة معينة تأتي كله وفيها لمسة إيجابية فيقن بهذا الموضوع.
1: إنزين يعني ما في للكندي مواقف مثلا أيوة. معينة يلزم فيها الحظر والبلوك؟
5: والله إلى الآن ما مرت علي لأني بالمختصر مفيد إنسان محظوظ. مسالم زيادة عن اللزوم.
1: الله يعطيك العافية محظوظ يا الكندي.
5: الله يسلمك يسلم غاليك معك سامي سامي الكندي.
1: سامي أنا آسف
2: سامي الكندي
1: سامي
5: الله يعزك يا ربي
1: أعتذر منك
2: الله غالي. يحفظك يا سامي
5: عزيز غالي
1: شكرا لك يا سامي
2: شكرا لك سامي
5: الشكر موصول لكم وجزاكم الله خير الله يحفظكم يا ربي
1: وفي انتظار سماع صوتك ان شاء الله تعالى الايام القادمه والحلقات القادمه من تونس
5: عزيز وغالي باذن الله تعالى احنا والله يعني طالع في الطريق وقالت استمع للبرنامج فبس استمعت للرقم الهاتف وكما تقول حبينا نشارك بالمشاركه
2: جزاك الله خير ان شاء الله ما تكون اخر مشاركه
5: حبا وكرامه باذن الله تعالى حبا وكرامه
2: الله يعطيك الصحه والعافيه
1: شكرا اخي سامي
5: الله يحفظكم جميعا يا رب
1: في امان الله
2: لاحظتوا انا كنت شويه بقول لاحظتوا قول ايش الملاحظه كان يعني عندي ملاحظه
0: 100% نفس الملاحظه يا ابرار
1: ايش هي الملاحظه
0: المكالمه الاولى المكالمه الثانيه هي ضد المكالمه الاولى تماما سبحان الله الاراء تختلف
2: اي والله
0: ولكن اكيد
2: تختلف.
0: كل شخص بوجهه نظره ما في لا صواب ولا خطا وفي النهايه الاراء يعني الراي يحترم
1: الراي يحترم فعلا
2: لكن الملاحظات مختلفه انا لاحظت حتى قلت قبل البرنامج والحين سامي الكندي اكد لي الملاحظه ان الشباب اقل يعني استخدام للبلوك ونحن البنات نستعمل البلوك اكثر عن الشباب
1: نسبه وتناسب ما
2: نسبة
1: اعتقد
2: تناسب؟ ما اعتقد ان احس البنات اكثر يستعملون
1: هو الحين لما ذكر مثلا سالم الاخ سامي عفوا
2: ايوه
1: سامي ذكر على اساس انه يقول انا متصالح مع نفسي
2: ايوه
1: قائم متصالح مع نفسه معنى ذلك انه يمكن في مواقف كثيره تمر بالشخص لكن يعتمد على انت كيف تتعامل مع هذا الموقف يمكن البعض الاخر يقول انا على اساس اني اكون يعني احمي هذه العلاقه صحيا احمي هذه العلاقه اعمل البلوك والبعض الاخر يقول انا بطنش فاني تجاهل مثل ما ذكرنا
2: يعني على الشخص نفسه
1: او الحميدي سالم
2: اللي يحمل يحطه في الأرشيف أيوة حال أم عبد الله
1: أيوة
0: أم عبد الله على فكرة في شيء حبيت عيد في أحيانا أشخاص أني أقول أني أنا بسوي بلوك عشان أحمل علاقة
2: أيوة.
0: أصلا أحيانا بين الشركاء ممكن يتفقوا بينهم ببعضهم إذا كانت في مشكلة بيننا ما نحب نتناقشها في التليفون فيمكن
2: بس أنا ما أعرف كيف البلوك معناته هي حماية للعلاقة لا أنا أشوف البلوك هو النهاية على أن إذا أنت خلاص أنا سويت لك بلوك معناته خلاص أنا يعني أباك تغادر من حياتي
1: يعني ترى البعض يفهمها كذا
2: أيوة ما أحس يعني
1: البعض يعني
2: متى صار البلوك هو حماية للعلاقة
0: البعض أنا من نفس وجهة نظرك أبرار أنا أيوة. مثلا أنا شخصيتي تقول أسوي لك بلوك معناته خلاص مثلا كأنوار من أسوي لك بلوك ما رجع
2: أيوة
0: ما يرجع ماشي أنا بلوك ماشي
2: طبعا
0: لكن
2: ما تسوين عفو
0: لأني ما أسويه إلا بعد يعني
2: انتهاء الفرص أو شيء
0: تطلع روحي حرفيا نحن بعدنا بنعرف أبرار وعيد وأنوار متى يسوي بلوك ومتى لا لكن بعد الفاصل
6: شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي
7: حياكم في المكان اللي عرفكم في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم قهوتكم ضحكتكم ولمتكم لن تبي داركم وانتو هلها حياكم بين أهلكم
8: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة ملاحظة استفسار التطبيق معك في أي وقت حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442 نماء لخدمات المياه نستبق المستقبل

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج توي الناس، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا من خلال طبعا منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب وأيضا منصات إكس، وعلى ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في ظفار على 98.5. أيضا في انتظار تواصلكم أكيد ولسماع أصواتكم على 24.99.000. ونقول السلام عليكم توي الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مساك الله بالخير أبو عمر.
1: مساء العطر بهذه الورود والياسمين والريحان.
0: حياك الله يا أبو عمر.
1: واختي أنوار واختي أبرار وأستاذ سامي القساسي.
2: يا مرحبا.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم اتصالات جدا وفعلا.
0: الله يحفظكم. الله يحفظكم.
2: عسى دوم الاتصالات كثيرة تكون.
0: سعيدين.
2: اللهم. لأن نحن نستانس أخوي أبو عمر بالاتصالات وبمشاركاتكم.
3: إي والله.
1: نحاول يعني بعض الأحيان إن نبتعد شوية أساس نعطي مجال للآخرين.
0: الله يحفظكم يعني يا أبو عمر.
1: ولكن كما يقول يعني البعض يقول ما يهجيني ما أصل فيكم.
2: ونحن ما يهجينا ما نسمع أصواتكم.
3: كنت انتظرك ابو عمر ما بعد ابو علي اصلا.
2: ايوه صح، شيء غريب اليوم اول
0: بس
2: مره.
0: كان لا بس كان متابع معنا من خلال مواقع التواصل. أيوة. ابو عمر
1: على فكره اليوم قبل لا نفتح البث يعني قبل تسجيل البرنامج تقريبا 15 دقائق كنا مع بعضنا وابو علي البث مالي انا
0: ما شاء الله
1: مالي انا اي اللي ما حد يجي.
0: ايوه
1: ما يعجبهم بس يعني بس يعني ما يعجبهم انه كله خواطر وكله زعل وكله حزن.
0: لا لا ما نبى ما نبى ما
2: نبى. الله يبعد عنا وعنكم الحزن يا رب.
0: نستانس في كل وقت إن شاء الله.
2: أيوة والله.
1: أيوة موضوع اليوم كسر المواعين كل الموضوع اليوم. موضوع اليوم والله
0: بصراحة. أعطينا رأيك أبو عمر.
1: الموضوع اليوم طبيعي هو صار سبحان الله الآراء يعني من الطبيعي أنها تختلف هذا الشيء سبحان الله يعني هي الحياة أساسها اختلاف والأصل يعني.
0: أكيد.
1: حقيقة الحياة اختلاف والحياة. يكون فيه اختلاف سبحان الله يصير فيه شيء من المتعة
2: صح فعلا
1: حتى لو كان من الأشخاص اللي هم قريبين جدا. شوف أنا قلت من شيء أنا في التواصل الاجتماعي من أكثر الناس يعني حساسية يعني خبرتكم من زمان أن الجهاز هذا الهاتف هذا اللي هو في يعني برامج التواصل ما أطلع أي مطلع من البيت نعم خاصة بالذات كما ذكر أخوي عيسى الله يحفظه أنا ما عندي هذه موضوع المجموعات عندي مغلقة نهائيا ما عندي لأن الواتساب عندي بس في حقات الخاصة جدا ولكن بس من الأشياء الطريفة في واحد من أقاربي جدا يعني من الأشخاص القريبين مرة كنا جالسين جلسة عادية جلسة اللي هي جلسة فهي كنا نتكلم في حوار كان ما شاء الله عليه في قمة الأدب وقمة الاحترام وكذا لما رجعت البيت افتح هذا الجهاز الواتساب اسمع رساله صوتيه من عنده كأنه ما هو الشخص اللي جالس معه قبل 5 دقائق يا ايش كذا استغربت يعني بعدين احد الاخوه كلمني قال لي هو يمتين جالس يعني بحكم الوقار وكبر السن يخاف انه يرد عليك علقكم صفعه ولا شيء انا ما حيصفح حد يعني يعني يعطي وجهه نظره اذا عنده وجهه نظر فيها نوع من الاحترام والتقدير أهلا وسهلا لكن كيف التواصل الاجتماعي يتكلم كلام بعيد كل البعد عن الأدب والأخلاق هذا ما ينفع طبعا عندي مكان سويت له حظر يعني مباشرة على أساس أنه ما يزيد وفي واحد من الأقارب تواصل معي قال لي بس في عندي ثالثة وأريدك تشوف الموضوع بالكامل كان تقرير مفصل هي دراسة فترسلها أول ما أرسل الدراسة مباشرة سويت له حظر ايوه لانه هذا النوع من الدراسات ما تصلح كمجتمع طبعا ما احب اذكر على الهواء مباشره لكن من الاشياء الايجابيه الجميله طبعا في كل صباح من يوم فتحت الواتساب طبعا هذه رساله هو الشخص الوحيد طبعا الشيخ احمد المهيبي كل صباح يوميا على يعني وقت الفجر يرسل رسائله المعطره الجميله اللي تبث في روح التفاؤل على ما انا عليه يعني حقيقه من اوضاعي الخاصه كل يوم يوميا يعني يومي كل صباح الشيخ أحمد المهيبي يرسل لي هذه الرسائل الطيبة المفعمة الجميلة الرائعة وطبعا في موضوع الحظر بقول لكم شيء في مسألة إنستغرام أنا تو قبل أن أتصل فيكم ورحت أحسب يكتب لي العدد هناك كم الناس اللي سويت الحظر في إنستغرام حقيقة ما أعرف هل هذا شيء إيجابي أو سلبي اللي سويت الحظر بس 2000 شخص
2: أوف 2000 شخص
1: أي 2000 شخص
2: شكلا من من سنين هذا البلوك موجود.
1: انا ما انا حديث عهد بالبرامج لاني انا ما احب حقيقه يعني الاشياء اللي هي طبعا هذا كل شخص على حسب ما هو يميل لي. طبعا استاذ عيد الكيلاوي العليك انا في عندي خاطره اسري اقول لكم اياها بس.
0: تفضل
1: الناس تفضل خصوصا ما بعد العيد واهداء لكم واذا من يسمعني عسى يعني ان تكون اذا تنال ما في من قلوبكم. يقول لك يعني اذا ابقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر بكم امضيت في الخيرات عمرا وان ضاقت عليك الارض يوما وبت تؤن من دنياك قهرا فرب الكون ما ابكاك الا لتعلم ان بعد العسر يسرا ان جار الزمان عليك اصبر اسال مولاك توفيقا واجرا لعل الله ان يجزيك خيرا ويملا قلبك المكسور صبرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفراء فربك لن يرد يديك صفراء حفظك الله جميعا في امان الله.
2: في امان الله اخوي ابو عمر شكرا لك مشاركتك القيمه دائما.
0: شكرا ابو عمر.
2: شكرا لك ابو عمر.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. عدد ما بسيط 2000 يعني يكون في مواقع في تطبيق هيو.
2: يعني فكرت ان هذا من سنين من 4 سنوات 5 سنوات فيعني الضايلة وصاروا 2000 بس ما شاء الله حديث في السوشيال ميديا.
3: انا اتفق مع ابو عمر في السوشيال ميديا شوي الموضوع يحتاج
0: على فكرة ممكن يكون مثلا اللي هي ايضا في حسابات ترى وهميه.
2: أيوة.
0: اغلب الحسابات تكون وهميه مثلا.
2: أيوة.
0: أيوة. واحد ممكن حتى يمكن فاتح لك اكثر من 4 حسابات 5 حسابات
3: حسابات وهميه. كثير ناس يعني حرفيا ممكن انهم يتلفظوا بالفاظ يعني ما تليق بالمكان ولا الزمان واحيانا يعني انت لما تحضرهم ما تحضرهم ابدا من اجل مثلا ما لازم انك تكون انت لانك تتاثر لا.
2: أيوة.
3: احيانا يكون انك ما تحب ان في صفحتك تنشاف هذا النوع من التعليقات
2: فعلا.
3: صحيح. فعشان كذا انت عشان تحافظ على نظافه الصفحه تبعك على على الاقل لو 90% تضطر انك تعمل هذا البلوك.
2: ايوه لان البعض ترى على فكره يحكم على حسابك يحكم على محتواك بسبب الكومنتس.
3: صحيح.
2: بسبب الكومنتس ان اذا كان في تعليقات سيئه ممكن التعليقات السيئه انت عارف ان هذيلا مثلا غيره شخص فاضي او ايا كان لكن البعض اللي ما يعرفك بيقول لا دام تعليقات سيئه اذا هذا محتوى ما اوكي مثلا.
0: صح.
2: عشان كذا الواحد يضطر انه يحذف التعليقات او انه يسوي بلوك حق صاحب التعليقات.
3: صحيح.
0: موضوع حلقة اليوم هل انت يعني مع البلوك؟ نقول مثلا حتى نغير صيغة السؤال.
2: ايوه. هل انت مع يعني البلوك
0: او ضد البلوك؟ او ضد البلوك. وفي هناك حالات مثلا صحية تخليك انك او تضطرك انك انت تعمل هذا البلوك. نروح في ولاية وحكاية.
2: اوكي ولاية وحكاية.
0: سمعينا ثواني بسيطة بس ونروح على ولاية وحكاية. هين اليوم ولايتنا؟
2: صوب.
0: وين ولايتنا اليوم؟ وين؟
2: صوب. هناك الجنوب. ودينا عيد.
3: الجنوب.
0: صوب وين؟
3: مرة.
2: أيوة.
3: ظفار.
0: صوب ظفار.
3: لإصلالة وديني.
2: ظفار.
0: احنا ظفار محافظة.
3: ظفار بشكل.
0: بشكل عام.
3: أيوة. لا يقول بعد صلالة أعرف.
0: زين.
3: بيجون يقولون ولاية صلالة.
2: أيوة. ولاية صلالة لا.
0: معلوماتنا اليوم تخص ولاية في محافظة ظفار.
2: محافظة ظفار.
0: ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني البرومو الخاص بتو الناس.
4: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعينا وفي تو الناس، واليوم كذا حكايتنا في احدى ولايات الجنوب، ولايات محافظة ظفار. في ظفار هناك ولاية مستمعينا كان البحر فيها وما زال البحر فيها اكثر من مجرد منظر جميل، كان طريقا للتجارة وجسرا يربط أهلها بموانئ بعيدة، حتى أصبحت سفنها معروفة في أرجاء المحافظة وأرجاء المناطق ككل، وحملت معها اللبان الظفاري إلى حضارات وشعوب مختلفة. ولاية مستمعين تحتفظ بأزقتها القديمة وبيوتها التراثية التي ما زارت شاهدة على زمن ازدهرت فيه الحركة التجارية على سواحل ظفار، ومن بين معالمها التاريخية يقف حصن عريق ما زال يروي قصصا من الماضي، بينما تنتشر في أحياها القديمة مباني تراثية تعكس جمال العمارة الظفارية الأصيلة.
1: مستمعينا، لم يكن البحر وحده سر أهميتها، بل ارتبط اسمها أيضا بإحدى أبرز المحطات في تاريخ ظفار الحديث، وهي طبعا معركة ما زالت حاضرة في الذاكرة الوطنية لما جسدته من شجاعة وتضحيات. أي ولاية ظفارية احنا نتحدث عنها مستمعين الكرام؟ اشتهرت أيضا بتاريخ البحر العريق وارتبط اسمها باسم معركة. ها هنقولوا ما رحتوها؟
0: رايح لها اكيد.
1: هذا ما اذا قلت اليوم ما
0: يعني
1: رحت لها
0: يعني ما يسوى احد يروح خريف ظفار ما يزور ما يزور هذه الولايه والحلو البوابه اللي فيها، والكلام مكتوب فيها ابيات شعريه مكتوبه في
1: لها علاقه بالخيل.
0: والله ما اتذكر ما حيد
1: لها
0: ما حيد، لكن الابيات حلوه.
1: على حتى اللي اليوم اعد هذه الفقرة يبتسم.
0: يبتسم والله. لا أنا شيء بعيد، أنا خايفة أقول اسم الولاية من كثر ما خايفة أبى أقول خريف. مستمعين أقول خريف قلت غريب.
2: أبرع اللي ترى عظيم إذا قلت
0: لأنه مرة ترى تحت التهديد مهد التانية أنوار، لا تقولي اسم الولاية.
2: يا أبرع، بس والله شو اسمه جالس أفكر، تعرفوا وش إني من زمان
1: ما رحت.
2: أنا خبرتكم إني أصلا محافظة ظفار أنا من زمان ما رحت.
0: ما رحتي
2: يعني آخر مرة يمكن 2000 أشوف 15-16 أيوة يمكن كده 15-16 آخر مرة، يعني قبل 10 سنوات،
0: مع أن السنة عن سنة ترى يعني
2: خاصة السنوات الأخيرة، فمعناته أيوة. بعد 10 سنوات أنا بس هل الخريف بإذن المولى ناوية
0: إن شاء الله.
2: صلالة ودوني
1: لا صلالة ودوني. طبعا إحنا ما نتكلم عن صلالة،
0: أيوة عشان
1: نتكلم عن ولاية ثانية. البعض منكم بيقول لها خلاص صلالة.
2: ما صلاله
1: والله اشتقنا كلها كم يوم رايحين. أيوه. ان شاء الله
0: كلها كم اسبوع ان شاء الله اسابع قريب.
2: المدير الامور مع المدير
0: أيوه. ضبط الامور
2: باذن الله تعالى. اكيد مستمعينا، نحن اليوم حديثنا عن ولايه من ولايات محافظه ظفار، وهي ولايه مثل ما ذكرنا سابقا فيها اكيد اشتهرت بالتجاره عفوا، وايضا فيها حصن جدا معروف، هذا الحصن وهو عريق وما زال أكيد متواجد إلى الآن إلى ساعتنا الحالية، وأكيد فيها أحياء قديمة ومباني تراثية مختلفة. راح تقول أكيد كل الأشياء اللي قلتيهم أنوار أكثر من ولاية فيها نفس الأشياء اللي قلتيهم، عشان كذا حين نقول لكم إذا بعدكم ما عرفتوها ترى في جزء ثاني لهذه الحكاية راح نطريها إن شاء الله بإذن الله، ونذكرها بإذن الله تعالى في المنتصف الثاني من الحلقة.
1: أكيد مستمعي الكرام، إحنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى مواصلين معاكم الحديث عن أو ما تبقى من فقرات برنامج تو الناس، وأيضا الحديث عن ولاية اللي راح نتحدث عنها واللي متحدثين عنها أكيد. بس الجزء الثاني مثل ما قالت أنوار إن شاء الله خلال الوقت القادم. نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين معاكم تو الناس.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عساها ضحكة دائمة يا رب، عساها ضحكة دائمة. مستمعينا أكيد رجعنا لكم من جديد في برنامج توي الناس. هذا البرنامج مستمعينا اللي أكيد معاكم من الساعة 5 للساعة 8 من الأحد ليوم الخميس، واليوم الاثنين الباسم.
1: الباسم
0: الباسم تراها بتسمعني،
1: ترى هو ما يشبهه اثنين، يعني احنا خلينا دائما نقول هذه الكلمه
0: هاي، بس ما روم اليوم ابرار موجوده،
1: هاي ابرار صحيح قلنا مثلا الاثنين الباسم، بس هو اللي ما يشبهه اي اثنين يعني ما يشبهه، فعادي ممكن نقول يعني الاثنين الباسم هاي. وبعدين انت قلتي ان شاء الله ضحكه، اقول لك ان شاء الله دائمه باذن الله مستمره ان شاء الله تعالى في توي الناس اكيد.
0: والله العظيم مستمعينا انقلب يعني فجأة في دقيقتين يعني كذا سوى فلب. أعوذ بالله، عيد توك تقول اثنين ما مثل اثنين، بعدين قال الباسم لا
1: خلاص انت تريد الباسم،
0: ذكرت يمكن
1: انت تريد الباسم،
0: يمكن تجيك
1: تعطيك دحين. قبل العيد ايش كنا سمينا؟
0: قلنا الاثنين اللي ما مثل اثنين،
1: ايوه الاثنين الاستثنائي.
0: والله عاد هذا وحدة سميتها
1: ولا ضيفتنا عندها
0: راي ثاني،
1: عنده مسمى آخر للاثنين.
0: أحسن نسألها نشوف
1: تسألها.
0: هو نحن مسميين الأيام زين، ومسميين الأحد ما يشبهه أحد.
2: أوكي
0: الاثنين أبرار سمتها الباسم، والحين شكله عيد بعدم وجودها هنا ناوي إنه يعني شو اسمه مثل ما يقول يغير، فأنا أبرار ها ترى غير شكله موجودة.
1: كيف تقول عيد قال؟
0: وعطاش المهمة إنك تعطينا
1: أيوة.
0: اسم الاثنين.
1: بإمكانك يعني تسمينا اليوم قبل أن نبدأ بتعريفك للمستمعين المتابعين.
2: أنا الصراحة بما أن يوم الاثنين من الأيام اللي في بداية الأسبوع، فأنا أسمي الاثنين السعي عشان نكون الصراحة حياديين، يعني مع الناس اللي تداوم، مع الناس اللي بعدها تسعى، بعدها يمكن على الخميس اتوقع بيكون له علاقه بالبسمه والبهجه. أيوة.
1: يعني هو جاي من الاحد، يعني
0: اقولها
1: قصدي انه الاحد بعد الناس بعدها ما بدت تسعى،
0: اقولها سالفتك
1: قولي لها عادي صح خبري.
0: اذا قبل لا اقولها سالفتك عيد، احب ان اكيد نرحب واكيد سعيدين بتواجد معنا المؤثره الاجتماعيه الاماراتيه موزه الزعابيه اليوم، واكيد راح نستمتع باذن الله تعالى باللقاء معك موزه. شكرا على قبولك طبعا استضافتك معنا في طاوله توي الناس في برنامج اذاعه الشبيبه.
2: شكرا لك اختي، انا بعد سعيده ان شاء الله نكون معاكم في هذا الحوار، وان شاء الله بعد مستمعين ان شاء الله يستفيدون من هذا الحوار ويطبقونه بعد ان شاء الله
1: اكيد باذن الله تعالى. اذا مستمعين اليوم معنا شخصيه صنعت اسمها بنفسها في السوشيال ميديا، قدرت تجمع بين المحتوى المفيد والحضور اللطيف، موزه الزعابي. المساء

0: أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس كلهم نفس الشيء، مش عند الخميس الونيس كذا، لا كلهم وناسة.
1: سبحان الله ما شاء الله، شكله يحب العمل.
2: واضح. شكرا لك موزة. موزة كذا مباشرة، من هي موزة الزعابي؟
1: من هي موزة الزعابي؟ موزة الزعابي خلنا نقول ما بعيدا، يعني خلنا نقول عن المثالية، شخصية مرت بتجارب وايد في السنوات اللي طافت، استكشفت يعني خلنا نقول نفسي والتجربة، تجربة المجالات الجديدة، أني أعطي عمري فرصة أن شوي أخذ قرارات جريئة يمكن تكون مختلفة عن اللي يسوونها أغلب الناس. هذه القرارات الجريئة هي اللي خلت موزة اليوم يمكن المكان اللي هي فيه الحين، لأن وايد من هذه القرارات المختلفة اللي يمكن فيها طابع خوف وايد كبير أصلا، يعني أن الواحد يأخذها، ممكن هي وصلتني اليوم، مثل دخولي لمجال صناعة المحتوى، مثل تجربتي في ريادة الأعمال في عمر خلينا نقول بداية العشرينات، أن الواحد حتى يعني دخولي لصناعة المحتوى خلينا نقول قبل ما يتشكل بالصورة اللي هو عليه الحين. فأتوقع موزة أن هي شخصية تحب تجرب وتستكشف نفسها ودائما تتعلم عشان إن شاء الله توصل للشخصية اللي ممكن يستفيدون منها الناس وتصنع أثر إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. موزة أنت ذكرتي طبعا صناعة المحتوى بما عليه اليوم، إذا موزة بدأت صناعة المحتوى من فترة بعيدة، مش حديثة خلنا نقول المجال، هو من زمان. إيش الشرارة، إيش التريجر اللي خلاك يعني إني والله راح أبدأ صناعة المحتوى؟
1: حلو. الصراحة كان وايد يكون يتراود فيني شعور إن الشيء اللي أنا قاعدة أسويه هو مش كافي، إن أنا ودي الصراحة أسوي شيء مستمر يكون فيه فايدة أكثر. فوايد كانت هذه الفكرة تتراود فيني، وعلى الرغم مثلا أنا يعني الحمد لله كنت شاطرة مثلا في أيام الجامعة، ومجالي أصلا ما له علاقة أبدا بالإعلام، لكن يعني رغم أني أنا كنت متميزة في هذا المجال، إلا أن أحس أن هذا الشيء مش كافي، أن في جانب من موزة لازم يستكشف. فهني بديت الصراحة أفكر في موضوع أنه ليش ما موزة تبني بيرسونال براند، هوية هوية شخصية على منصات، وأنا أكثر منصة كنت أحبها الصراحة منصة إنستغرام.
2: جميل.
1: بس كنت أقول أني أنا ما بطلع يعني بنفسي أو أشارك شيء إلا لهدف واضح.
0: حلو.
1: يعني أنا ما كان ودي الصراحة أني أطلع مثلا على الإنستغرام بس أسولف، أو بس أنه مثلا أتصور، لا كان لازم تكون في قيمة أساسية أنا ودي أنشرها.
0: رسالة واضحة.
1: جميل. فهذا التحديد للشيء الكبير اللي أنا كان ودي أسويه هو اللي خلاني الحمد لله مستمرة يمكن الحين فوق الخمس سنوات في هذا المجال.
2: ما شاء الله. ما شاء الله. تذكري أول فيديو نزلتي موزة؟
1: أول فيديو نزلتها يمكن ما يكون أول فيديو بس من أوائل الفيديوهات،
2: اللي تحس إنه فعلا خلق شعور يعني. إنه البدايات بدأت يعني
1: أتذكر يعني أنا أتذكر كنت أقول أنا لازم أبدأ صناعة المحتوى حتى لو بشكل بسيط. أتذكر جتنا فترة كورونا فأنا كنت أصلاً محجورة في غرفتي يعني.
2: أيوة.
1: مع نفسي، فكنت أقول دام أني أنا بديت في هذا المجال لازم ما أوقف. ففعلياً بديت أصور، وكان الفيديو يتكلم عن صفات رائدات الأعمال.
2: جميل.
1: أتوقع إذا ما خاب ظني بس كان له علاقة بريادة الأعمال. وكان جداً بسيط، يمكن أقل من دقيقة. ويوم شفت انه يعني ما شاء الله انتشر، عرفت ان هذا الشيء فيه فايده، فاني انا لازم استمر فيه وما اوقف.
0: حلو. اذا بداتي كذا عفويا، سويت فيديو وانتشر فجاه، صار له خلنا نقول اقبال كبير ما متوقع. من هنا هل بداتي ترسم الخطه؟ هل احتجتي يعني عشان تتعلمي خلنا نقول الخطوات الصحيحة؟ لأن صناعة المحتوى لما يكون لهدف واضح ورسالة وقيمة للمجتمع حرفيا ليس عبطا ولا عشوائية، لابد من خطوات ناجحة يعني واضحة يعني للنجاح.
1: أكيد. أنا أول شيء الصراحة كنت محطية هدف واضح أن أنا وايد أفيد الناس في مجال، شو كان مجال صناعة المال، كيف الواحد ممكن يطلع فلوس.
0: حلو.
1: فأنا حد

0: حددت الفئة المستهدفة، وهذه يعني من الأمور اللي جدا مهم إنه يركز عليها صانع المحتوى. أول شيء ليش أنا أصنع محتوى؟ إن شو اللي يخليني أصلا إن الواحد أصلا يكسر الخوف قدام الكاميرا ويطلع بنفسه وشخصيته ويبذل مجهود ممكن بشكل جانبي عن وظيفته أو عن الشيء اللي هو يسويه ويبذل كلها. ويوم نتكلم عن المجهود هو ممكن يكون مجهود مالي، مجهود نفسي، في جوانب كثيرة
1: وقت بعد.
0: هي فكان أول شيء شو الشيء ليش أنا أسوي هالشيء. والنقطة الثانية اللي بعد يعني أنا أحب دائما أذكر بحيث أن بعد المتابعين يطبقون هذا الشيء. الشيء الثاني عن شو الشيء اللي أنا بتكلم عنه، لأن اليوم وايد قاعدين نلاحظ أن أغلب الناس اللي تطلع يعني تصنع محتوى تبى تدخل في ترند صناعة المحتوى. إن شفنا ما شاء الله صناع المحتوى قاعدين يسافرون وايد، نشوفهم ما شاء الله كله في إعلانات، حياتهم وايد فيها رفاهية. فممكن يكونون يبون يركبون هذا المركبة لكن الوجهة مش واضحة. فصانع المحتوى اللي وده صدق صدق يستمر سنين طويلة بدون ما تصير في انتكاسة الاكتئاب إن أو الناس ما صارت تتابعني اليوم، ما وصلت مشاهداتي مليون وغيره، إنه يفكر منو الفئة اللي أنا أريد أستهدفها وش القيمة اللي أنا ممكن أضيفها. فهني أنا ركزت صراحة على الناس اللي ودها تتعلم على ريادة الأعمال.
2: جميل. خلينا نتوقف شوية عن الحوار في صناعة المحتوى وأيضا ريادة الأعمال. موضوع حلقة اليوم زر الحظر وزر البلوك. موزة كيف تتعاملي معه؟
0: الصراحة أنا نادرا ما أسوي، لكن الفترة الأخيرة الصراحة أنا أحب المنصة مالتي أشوفها كصفحة فيها جوانب شخصية، لكن بشكل أكبر أن موزة تشارك تجاربها أو معلوماتها.
2: جميل.
0: فوايد ودي أن هذا المكان هو يكون مكان آمن، مكان إيجابي، مكان تعليمي. فإذا شفت الصراحة مثلا في بعض المواضيع اللي نطرحها وصارت من قبل كم فيديو، خلنا نقول سبحان الله الفيديو كله إيجابي. كنا نتكلم فيه عن واحدة من المشاريع الجديدة يعني.
2: جميل.
0: اللي صايرة في عمان.
2: زين.
0: والفيديو يتكلم عن تجربتي كبنت خلنا نقول جاية توها من الإمارات لعمان، ويعني من بهرة من صدمة بجمال عمان وما شاء الله التطور. فسبحان الله ممكن يكون هذا أذكره كمثال بس يعني. لكن بشكل عام أي فيديو أنا ألاحظ فيه تعليقات جدا جدا سلبية أو ممكن ما بتكون بس مش مناسبة لي، لكن مو مناسبة ممكن تكون للقراء بعد كذلك.
2: بالضبط.
0: فأنا
2: دائما
0: أحط عمري، ممكن يكون في طفل، ممكن يكون في مراهق، ممكن يكون في حد كبير.
1: صحيح.
0: فما نسويها بشكل دائما، لكن بين فترة وفترة أحاول أنه الصفحة والفيديوهات والتعليقات ولو بنسبة بسيطة، لأن مستحيل نحن نقدر يعني نشل كل التعليقات.
1: صحيح.
0: لكن بنسبة يعني معقولة يعني
2: تحذف التعليق ما تعملي حظر.
0: على حسب التعليق.
2: على حسب.
1: اطمنت على نفسي، اطمنت اني راح اصير صانعة محتوى.
2: لا لا انت صانعة محتوى اخصائية ما اعرف ايش.
1: على فكرة موزة، قبل لا تدخلي معانا قبل الفاصل كنا نسولف عن هاي السالفة، فكنت اقولهم نفس الكلام انه احيانا في مواقع التواصل الاجتماعي بالذات لما نسوي بلوك مجبرين، لانه في النهاية هذه صفحتي اللي احب الناس يشوفوها بالطريقة اللي انا أحتاجها. بس أنا
0: صحيح.
1: ما أقدر مثل ما قلت 100%
0: بس ولو شخص بسيط يعني.
1: بالضبط.
0: على حسب التعليق وقوته يعني.
1: على حسب قوة التعليق في مقياس. جميلة موزة. ونرجع نتكلم عن صناعة المحتوى وريادة الأعمال. ونتكلم عن صناعة المحتوى بالذات. أنا هي وموزة تتكلم عيد. أحس والله هي تتكلم وأنا أقول جلسة أشوف العقبات والتحديات اللي ممكن يواجهها صانع المحتوى.
2: صانع المحتوى صحيح.
1: وخصوصا والله على وجه الخصوص لما يكون عنده رسالة واضحة. يعني لأني أنا في النهاية عندي رسالة أريد أوصلها، هذه الرسالة أنا عارف إنه 1 2 3 لازم إني يكون معاي. يعني أروح المكان الفلاني عشان بيساعدني في رسالتي، أروح للشخص الفلاني بيساعدني في رسالتي اللي راح أوصلها.
0: صح.
1: بالتالي هو ما شيء بسيط. إيش العقبات اللي ممكن واجهتها موزة في رحلتها ال5 سنوات إلى الآن وتحسي إنه جدا مهم إنه كصانع محتوى إنه ينتبه لها؟
0: من ضمن العقبات يعني موضوع أن الواحد يستمر رغم، لأن الشخص ممكن يمر بتوترات في يومه، ممكن يمر بأمور وايد تأثر على نفسيته. من الأمور المهمة في صناعة المحتوى أن الواحد يستمر رغم يعني كل الظروف. فأنت تعبان، أنت مش تعبان، اليوم مودك زين، اليوم مودك ما بأوكي. فكان الحمد لله الشيء اللي ساعدني هو أنه يكون في نظام واضح. ومن الناس اللي الصراحة علموني يعني زوجي يعني عليها مصعب، هو بعد صانع محتوى،
1: كان تحية
2: تحية لمصعب
0: يعني فعليا علمني كيف أن نسوي سيستم نشوف من خلاله وخلاص نشتغل، خلنا نقول بطريقة جدا منظمة يعني. الحمد لله يعني في فترة من الفترات نجهز محتوى لفترات طويلة، بحيث ان احنا خلال مثلا شهر كامل نكون مرتاحين.
1: ما شاء الله.
0: من الامور اللي تساعد ان الواحد يسوي له نظام معين. شيء ثاني موضوع الفريق، لازم يعني الواحد اذا يريد يتطور كصانع محتوى انه يفوض ويستثمر، ما يخاف انه يحط فلوس في هذا المجال. لانه صناعة المحتوى يمكن الناس ما تعرف، بس أنا فعليا تفرغت بالكامل يعني، طلعت من وظيفتي اللي الحمد لله أنا كنت فيها وكانت خلينا نقول ممكن الناس تشوفها جدا مناسبة، لكن لأنه هو اقتصاد صاعد بمعنى الكلمة. يعني أنا ما كنت باخذ هذا الخطوة الكبيرة إلا لأنه في سنين من الجهد يعني كانت مبذولة، والحمد لله اليوم صار عندنا فريق فوضى، سيستم متكامل. نشتغل الحمد لله بطريقة مهنية يعني تخلينا ننمو أكثر يعني.
1: جميل.
2: يمكن ربما يكون إذا تعتبر، هل هي مغامرة أيضا نحسها موزة؟ تحسي إنها مغامرة؟ يعني خصوصا لصناع المحتوى اللي هم في بداياتهم، إنهم يكون مثلا معهم فريق وكذا، يعني هذا الفريق محتاج أيضا مقابل يعني.
0: صح أكيد.
2: في مقابل.
0: أنا بالنسبة لي هي مغامرة حلوة. ما أعرف يعني في ناس ممكن يكونون نسبة التحدي تكون يعني مختلفة. مثلاً في شخص ممكن اللي يكون توف بداية يعني بداية حياته غير، والشخص اللي عنده مسؤوليات غير. لكن أنا اللي أعرفه إن الشخص إذا كان عنده هدف صنع محتوى مفيد، بدأ يشتغل على نفسه. يعني حتى لو كان في تحديات واستمر، ان شاء الله يعني بينجح. بس لازم يعني مثل ما قلنا انه ما يتاثر نفسيا بالنتائج، انه بس انا لان في كثير من صناع المحتوى ما شاء الله قاعدين يبون مشاهدات مليونيه، لكن البزنس العائد، لانه من المهم بعد الواحد انه كصانع محتوى يريد فلوس عشان بعد انه يعني اليوم خلينا نكون واقعيين يعني. صحيح. انه الواحد عشان يجيب كاميرات، الواحد عشان يمنتج وغيره محتاج عائد. فمش يعني ان انت تكون صانع محتوى معروف جدا وتيب مشاهدات مليونية معناه ان انت ناجح في مجال البزنس في صناعة المحتوى. يعني انا اقول ساعات، في كان صديقتي يعني كانت واحدة من الصديقات تسألني ان انا ما موضوع المشاهدات هو حلو، بس عادي ترتيب انت ممكن مشاهدات اقل لكن عندك عقود كبيرة مع شركات.
1: صحيح.
0: فهذه العقود تريحك يعني، فانت تستخدم الكواليتي يعني في الـ
1: بالضبط.
0: في الـ في المجال.
1: ونحن نتكلم انه طبعا موزة طلعت من شغلها عشان صناعة المحتوى وتتفرغ لي الهدف اللي هي جالسة تبني 5 سنوات من صناعة المحتوى. متى كان الحمد لله، متى كان الوقت اللي موزة قررت فيه تطلع من شغلها للتفرغ؟
0: حلو. كانت الصراحة أنا دائما يعني كنت تقريبا في بداية حتى أيام دوامي يعني كنت أوريدي دائما عندي بزنس في الطرف، يعني عشان بعد أنا ما ودي حد يطلع مثلا من وظيفته وهو يكون يتحراها قراري في يوم وليلة.
2: صحيح.
0: لا، هو قرار كان مدروس من قبل، أن أول ما بديت أنا على رأس عملي كان عندي مشاريع جانبية أشتغل عليها.
1: حلو.
0: وبعد ذلك يوم دخلت في صناعة المحتوى كنت أسويها، بعد أسوي إعلانات، أسوي تعاونات، أروح أسوي يعني أشارك. فكانت هذه المبالغ يعني تتجمع خلنا نقول.
1: جميل.
0: أو تعاد استثمارها في مجال صناعة المحتوى. مثلا بديت أصور كتب التليفون، صرت شفت شوية في فلوس زيادة، صرت أصور مثلا بكاميرات. بعدين قلت أنا ما أريد أصور، صرت أجيب مصورين، صرت أستأجر استديوهات. فكان في خطوات خلنا نقول بالتدرج.
2: أيوه.
0: وبعد ذلك مع بديت أحس شوية الصراحة في تحدي بين كون إن أنا أصنع محتوى وأروح أصور تغطيات كذا ودوام عملي اللي هو خلينا نقول في موضوع البصمة وفي التزام بالحضور وشفت الحمد لله وصلت لمرحلة فريقي تأسس الحمد لله. يعني مصعب بعد يعني كان له دور لأنه هو بعد يعني شريكي في هذا المجال، فقلت خلاص خلينا نقول إن الحمد لله الشركة موجودة والعوائد الحمد لله نوعا ما مستدامة هذا الوقت. يا
2: الله يديمها. الله يديمها.
0: آمين يا رب العالمين.
2: بس نتوقف مستمعي الكرام ومتابعينا لفاصل إعلاني وبعدها راجعين مستكملين معكم الحديث مع صانعة المحتوى الإماراتية موزة الزعابي.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تمام الناس، مستكملين الحديث أكيد مع صانعة المحتوى موزة الزعابية.
1: مستمعينا قبل الفاصل كنا نتكلم عن طبعا أنه ممكن تواجهك أحد الصعوبات أنك تضطر أنك تطلع من دوامك الحالي من أجل مثلا هدف أكبر خلنا نقول. ولكن موزة اللي خطر في بالي بعد أنه على فكرة وايد في رائدات أعمال معانا في عمان طبعا والإضافة لك أنت، كانوا يعملوا في سواء كان شركات حكومية أو خاصة، وكان دائما يجي في بالي أنه كيف طلعتي من دوامك عشان البزنس. أحس أنه دائما يكون فيه سند خفي في الموضوع، يعني أنه نريد نوضح،
0: خلينا نقول للجنسين أيضا،
1: للجنسين
0: أيوة، في أشخاص أيضا تركوا وظائفهم على أساس أنهم يتفرغوا لصناعة المحتوى غيرها،
1: يعني خوفا من أن المستمع يقول والله خلاص أنا بطلع أو مثلا يقول أيوة هي طلعت وبزنسها خلاص قايم. لا
0: أيوة.
1: البزنس ما قايم وخلاص، لازم في سند ولا لا؟
2: أكيد. أول شيء هو توفيق من الله، والشيء الثاني ان اصلا الشخص اللي هو موظف صار له سنين الفكره، حتى انا ما اريد اكون انسانه مثاليه، حتى لو انا كنت صاحبه بزنس اصلا صار لي خلينا نقول سنوات في هذا المجال، وحتى لو كان حتى المبلغ مناسب اللي محطينه في الادخار، الفكره بحد ذاتها تخوف ممكن اي موظف، خليه يرتعش ممكن حتى من الخوف. ما حد حتى لو يعني ممكن يقول لا الفكرة ما تخوف، أو ممكن حتى ولو بشيء بسيط، شو لو ما نجحت، شو لو العائد مثلا كان متذبذب، شو لو صارت تغييرات في السوق، وايد أمور يعني ممكن تخطر على البال. حتى أصلا يعني أنا شخصيا يوم قررت أخذ هذه الخطوة فعليا ما كنت مخبرة وايد ناس عنها، ما كلمت فيها حد فعليا، كنت صراحة أفكر فيها بيني وبين نفسي، والصراحة يعني أنا نقول الداعم الأول اللي كان في هذا الشيء التجربة اللي سواها زوجي مصعب التويجري، لأن مصعب من بداياته في صناعة المحتوى هو تفرغ وفتح شركته وما شاء الله عليه يعني نجح بشكل كبير في هذا المجال يعني وسوى النظام. فأنا هني قلت خلني أتوكل على الله، والحمد لله الحين صار لي شهور الصراحة وجدا مستمتع بهذه الرحلة
1: الحمد لله. بس على فكرة عيد موزة ريسك تيكر، واجد هاي ريسك تيكر تبارك الرحمن، ما شاء الله عندك جرأة انك انت تاخذي الخطر المحسوب، الخطر اللي يسمى كالكوليتد ريسك، في النهاية انت حاسبة وايش الاشياء اللي راح احصلها وتروحي وتقولي بس بح ونشوف وين بنروح. لأنه ما شاء الله من بداية حديثك أنا جالسة كذا أركز، تقولي إن أنا أحب أجرب، أحب أشوف ها هذا كيف وهذا الموضوع كيف راح يمشي. فأتمنى لك أكيد كل التوفيق بإذن الله تعالى في قادم الوقت
0: بإذن الله. ذكرتي طبعا مصعب، نوجه لك التحية
1: أكيد.
0: البدايات مع مصعب كيف كانت؟
2: والله
0: في صناعة المحتوى،
2: في صناعة المحتوى يعني مصعب ما شاء الله عليه يعني كان جاي عندنا ياخذ دورة في هذا، فما شاء الله عليه يعني كان من الناس اللي تخرجوا من هذه الدفعة، وما شاء الله تميز بعد ذلك في صناعة المحتوى، فكنت أعرف عنه يعني الصراحة كل خير. بعد ذلك صار في بيننا يعني خلينا نقول شراكة في صناعة المحتوى، ويعني نتعلم من بعض وكذلك نصنع محتوى من خلال شركتنا، ولين اليوم ما شاء الله نحن يعني عدنا شركتنا وافتتحنا صفحتنا المشتركة الحمد لله من قريب اللي هي صفحة مصعب موزة اللي شارك فيها يعني محتوانا، وعدنا فريق ما شاء الله قاعدين نديره نحن مع بعض يعني، ففي محتوى وفي جانب ثاني جانب إداري نحن نشتغل عليه مع بعض يعني، بس هو العقل المدبر أكثر للمحتوى وأنا على التعاونات التجارية.
1: آمين يا رب العالمين. وأكيد مستمعينا نحن مستمرين مع موزة الزعابية بإذن الله في هذا الحوار الجميل، راح نطلع لفاصل للفترة الدينية ورجع لكم بإذن الله.
3: دو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد، تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.
4: رجعنا لكم مستمعي الكرام بعد الفترة الدينية لأذان المغرب، ومستكملين أكيد الحوار مع صانعة المحتوى الإماراتية موزة الزعابية، وهي أيضا رائدة أعمال. للحديث طبعا أكيد موزة، احنا نشوف كثير من الإعلانات ونشوف كثير من المؤثرين اللي يسمون طبعا المشاهير، يعني مع احترامي للبعض حقيقة، يعني في نوع من الإعلانات يعني ممكن نقول إن هذا مشهور بس يقبل بكل الإعلانات. أي إعلان يجي يقول يا مرحبا بك، من أجل بس المادة ومن أجل الفلوس. زين موزة، إيش وضعها مع هذه الإعلانات؟
5: الأمانة نحن عندنا الوايد اللي يهمنا الصراحة لهم المتابعين مالنا ومصداقيتهم معانا، خصوصا يعني الحمد لله نحن صار لنا سنين والناس هذيل اللي تتابعنا على مر السنوات، نحن لازم كذلك يكون عندنا مسؤولية للناس هذا اللي تابع، لأن الشخص اللي تابعنا ممكن يكون على طول يعني يروح ياخذ سواء هذا المنتج أو ياخذ يتواصل مثلا مع هذه الشركة وكل هذه الأمور. طبعا نحن عدنا خلينا نقول يعني في من بداياتي لصناعة المحتوى عدنا كرايتيريا خلينا نقول، أو طريقة معينة أنا من خلالها أقيم إذا أنا أريد أشتغل مع هذه الشركة أو لا.
4: جميل.
5: وبعد كنت محطية خلينا نقول ستاندرد معين لنوعية العملاء اللي أنا أريد أتعامل معاهم.
6: جميل.
5: يعني في ناس مثلا ممكن تقول أنا أريد أشتغل مع أي إعلان، لكن ممكن يكون هذا الشخص المعلن اللي يريد يتواصل ممكن بعد الشركة مثلا مش مسجلة، ممكن يكون المنتج غير مرخص.
6: صحيح.
5: ممكن يكون خلينا نقول في عدم تناسب في القيم، ممكن يكون هذا الشيء خارج القيم. فصراحة نحن يعني وايد
4: في نوع معين من الإعلانات نعرض لموزة ورفضتها؟
5: نعم، عندنا كان إعلان مع واحدة من الشركات، فعليا المبلغ يعني بالآلاف. وكان هذا الشيء يتكلم يعني لاحظنا مع أنه خلاص راسلين المحتوى وكل هذه الأمور، بس حسينا أن نحن ضميرنا ما بيكون يتناسب ان احنا ناخذ هذه الحملة. ليش؟ لان القيم مش متشابهة. احنا وايد يهمنا الصراحة على الانسان اول شيء مش معصوم من الغلط، ممكن
6: صحيح.
5: يكون في بعض الاوقات يخطأ وكذا، لكن اذا شاف الشيء واضح قدام ان هذا الشيء غير مناسب، هني تواصلنا مع الشركة وقلنا لهم حتى مو بس نحن بنكنسل العقد، نحن حتى بنرجع لكم فلوسكم بالكامل.
4: كنسلتوا العقد؟
5: كنسلنا العقد وردينا لهم فلوسهم وقلنا لهم شكرا لكم واسمحوا لنا، لأن نحن نشوف أن الفلوس اللي تينا من صناعة المحتوى هي يعني لازم نحن الواحد يتبارك في المال ماله. يعني أما إذا يدخل في أي شيء، أول شيء ممكن يطيح في إشكاليات قانونية، ممكن أصلا ردة فعل الجمهور تكون مش مناسبة، تقول له هذا الشيء خارج قيمنا أو ما يناسب عاداتنا. فلازم الواحد يفكر وايد عدل. وكذلك حتى إذا شفنا الإعلانات الصراحة مثلا حتى من ناحية الأسعار جدا غير مناسبة للجودة اللي نحن نقدمها، فغالبا تكون هذه الأسباب، عدم تناسب القيم، إن هذا الشيء مثلا وايد خارج المجال أو ما يتناسب مع الشيء اللي أنا أقدمه بالعادة، أو أن تكون الأسعار جدا غير مناسبة لأن نحن نشتغل معاهم فيها.
6: جميل. نعم جميل. وتوافق القيم جدا مهم، لأنه في النهاية مثل ما ذكرتي موزة، إذا كان الجمهور واثق
5: القيم
6: فيك
5: والدين
6: بالضبط يعني واثق فيك على حسب المحتوى اللي أنت تقدمه، فجأة يجي والله يقدمه شيء مخالف تماما عن اللي متعودين نشوفه منك، هنا يبدأ الجمهور يفقد الثقة.
5: صح.
6: فأكيد هذه خطوة ما بسيطة، وخصوصا لما يكون الأسعار عالية يعني مبلغ وقدره، بس أنا أقدم قيمي ومبادئي على
5: الشخص يوم يدخل في المبلغ أنه ممكن يكون مبلغ كبير، ليش أرد ممكن
4: كده
5: يكون عادي لكن سبحان الله الله يبارك أكثر يعني.
4: بالضبط. الله يبارك لك.
6: وأنا أيضا غرار هذه السالفة في شيء ثاني عيد أنا في بالي. أحيانا أشخاص على بالهم مغالطة، لأنه هذول صناع المحتوى اللي أحس إنهم مباشرة يعني هي بس ذروة يوصلوها وبعدين يسقطوا، اللي ممكن يعتمد على محتوى على شخصيته وفقط لا غير، يعني أسلوبه وجهه الإعلامي خلنا نقول، أو مثلا الأسلوب من ناحية الكوميديا الساخرة. هل موزة ومصعب، الحين مصعب بنجيبك السالفة موزة ومصعب يهمهم الفكرة أو الشخصية أو طريقة طرح الموضوع نفسه أو الإعلان؟
5: أوكي. أنا أول شيء ما بتكلم عن خلينا نقول الفئة اللي طرحتيها، لأن سبحان الله ممكن هم يكونون يقدمون قيمة نحن ما نعرفها أو مو بشكل واضح لنا، لكن بتكلم عن اللي نحن قاعدين نسويه.
6: حلو.
5: أنا ومصعب دائما يوما نطرح الشيء، أول شيء نشوف هل هو يعني ممكن يلمس الناس، نتكلم عن موضوع مثلا يهم الناس، ممكن هو عنده نقاط ثانية بس اللي أنا أشوفها يعني غالبا نشتغل عليها. الشيء الثاني كيف نعطيهم قيمة، يعني بتلاحظين نحن وايد في فيديوهاتنا نقول إذا أنت مثلا مهتم تتعلم عن هذه الأداة المعينة اكتب لنا إيش في التعليقات، وبعد ذلك نرسل لهم مثلا ملف متكامل، لأن نحن وايد يهمنا حتى لو المقطع بسيط مثلا في 10 دقائق نعطيه معلومة وفي نفس الوقت الفائدة، بحيث أنه يبدأ يطبق أو ينشر هذا الشيء. فالإنسان كل ما فكر شو القيمة اللي أنا بقدمها للناس، هل ممكن شيء يلمس الجمهور أو يتكلم عن شيء جديد، مثلا مشاريع حالية مثل مشروع مسقط الكبرى، يعني يوم تكلمنا عنه ما شاء الله الفيديو فوق 400,000 يعني مشاهدة. فالواحد يختار الموضوع ويختار الأهداف اللي هو ودي يشتغل عليها.
6: جميل. وأيضا مثل ما قلت توافق القيم مع طرح الموضوع. أكثر قصة حسيتي أن الناس استفادوا منها كثير من الفيديوهات السابقة اللي قدمتيها، وتحسي حرفيا صنعت أثر وشفتيه يعني على أرض الواقع؟
5: أكثر قصة أنا الصراحة استانس يوم أشوف غالبا القصص ما تنقال بشكل جدا سريع على الفيديوهات القصيرة، لكن استانس مثلا ترى صناعة المحتوى فيها عدة منصات. مثلا في ناس تتابع حلقاتي اللي هي تكون بودكاست بشكل طويل مدة ساعة ساعتين، تعرف مثلا رحلة موزة من بداياتها. فيعني يوم أنا أشوف التعليقات إن كيف ممكن تأثرها، أو كيف مثلا شخص مثلا صانع محتوى صار يطلع فلوس، صار يعرف مثلا حد قرر يطلع يعني يشتغل على مشروعه، فهذه الأشياء الصراحة هي اللي تخليني أستانس أكثر. يعني حتى لو توصي أعطيها حق صديقة أو شيء وأشوف إنها الشيء يابلها فايدة، هذا الشيء اللي يخليني أستانس.
4: جميل. طبعا الحديث شيق معك موزة، بس أنت أيضا مرتبطة بعمل، نصيحتك لأي شاب شابة مقبلين مثلا نقول على صناعة المحتوى أو حتى في ريادة الأعمال؟
5: نصيحتي لهم أن لا تتريون لين باكر، فعليا أبدأوا اليوم، اكتبوا لكم سكريبت مناسب وصوروا وما تعرفون أبواب الرزق اللي ممكن إن شاء الله تفتح لكم، لكن مع مراعاة النقاط اللي تكلمت عنها، الهدف، القيم، الرسالة، لا تنغرون بالمشاهدات وايد، فكروا يعني إن أنتوا بالأثر على المدى الطويل، وإن شاء الله بيكون لهم أبواب رزق كثيرة يعني تنتظرهم
4: بإذن الله تعالى.
6: بإذن الله تعالى. كلام جميل ورائع، وللأمانة كنت أقول لموزة قبل الفاصل المستمعين أن الحديث معها جدا جميل وذو شجن مثل ما يقول أبو عمر دائما، ومرة على السريع أمانة، يعني ما حسنا أبدا بالوقت، ولكن نتمنى إن شاء الله نشوفك في أيام قادمة موزة بإذن الله تعالى. شكرا على مجيئك اليوم معنا.
5: شكرا لكم، أنا جدا استمتعت، وأتمنى أن متابعينا استفادوا من هذه الحوار.
6: أكيد بلا شك، موزة الزعابية مؤثرة اجتماعية ورائدة أعمال إماراتية كانت معنا اليوم لتصنع الفارق مستمعينا في مسامعكم، وأتمنى بإذن الله تعالى أنكم استمتعتوا معنا في هذا الحوار. ما زلنا متواصلين معكم في برنامج تو الناس، فاصل ولنا عودة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة مستمعين. والله يا أخي عيد ما تجوز عن سوالفك. عيد قبل شوية
1: ابتسامة دائما إن شاء الله.
0: عيد يعني ما شاء الله لغات ولهجات ما شاء الله تبارك الرحمن مواهب.
1: زين إيش رأيك نطلع فاصل إعلاني
0: مرة ثانية الحين؟ يا ريال توني رحبت.
2: رجع لها رجعها حالش.
1: لا على أساس المتابعين كان أيضا يعني منتظرين صوتك.
0: منتظرين صوتي فتقول لي بس أقول عودة مجددة وفاصل.
1: وقولي له فاصل.
0: أقول فاصل. إنزين عشان خاطر عيد فاصل ما تكلمت يا جماعة.
3: عيش حياتك وخليك شبابي
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: إنزين بعد الفاصل نقول مرة ثانية عودة مجددة يا عيد. إنزين فعودة مجددة وأكيد عودة للحكاية, حكاية في محافظة ظفار ولايتنا اليوم. يعني ممكن في كان سعد يقولنا شاطئ المغسيل, تتكلموا عن شاطئ المغسيل, فنحن نقول لا نحن نتكلم عن ولاية وليس منطقة أو مثلا معلم سياحي. فأكيد نواصل حكايتنا مستمعينا مع هذه الولاية الظفارية المميزة. فبالقرب منها يقع خور روري, أحد أجمل المواقع الطبيعية والأثرية في المحافظة, حيث تقف آثار مدينة سمهرم القديمة التي كانت قبل أكثر من 2000 عام ميناءً مهمة لتجارة اللبان. وطبعا أكيد تعرفون مستمعينا أن سمهرم اليوم من أبرز المواقع الأثرية في سلطنة عمان, وشاهدا على المكانة التي حظيت بها المنطقة في طرق التجارة العالمية القديمة.
1: وتضم هذه الولاية مستمعينا عددا من المعالم التاريخية المهمة, من أبرزها حصن مرباط إلى جانب البيوت التراثية والأبراج القديمة التي ما زالت تحافظ على طابعها الأصيل. وخلال موسم الخريف تزداد الولاية سحرا, فتغطي الخضرة الجبال المحيطة بها ويلتقي جمال الطبيعة بعراقة التاريخ في مشهد استثنائي.
2: أما الولاية مستمعينا اللي طبعا هي كانت محور حكايتنا لهذا اليوم بعد ما طبعا أعطتكم المعلومات أنوار وأبرار, هي ولاية, هم قالوا آخر مرة أنوار متى رحتيها آخر مرة؟
0: إيه سنة 2015.
2: وانت؟
0: السنة الماضية.
2: السنة الماضية
0: في الصيف.
2: أنا قبلها بسنتين بعامين وكان هناك معي تقرير.
0: هي أيوة.
2: ولاية مرباط.
0: ولاية مرباط وشواطئ مرباط وبحر مرباط. البحر
2: الله الله يا مرباط الله.
1: انتوا ما سمعتوا؟
0: ليش ما سمعني؟
1: ما سمعتوا ان انا قلت ولاية؟
2: لا لا احنا اقول لك على فكرة, حتى لو سمعناك انا وابرار بنقول شيء.
1: والله بس توقعت انه واحد منهم بيقول ايوه انوار اليوم انت قلت ولاية, بس ما حد قال.
0: قلتي؟
1: قلت ابرار.
2: عموما
1: تصدقي
0: لأن عيد أنا وياك قلنا مستحيل أنوار تغلط, فعشان كذا ما تبهني. عموما أنوار وعيد,
2: هذه مستمعينا هي من أعرق طبعا ولايات محافظة ظفار.
1: أي والله.
2: جمعت بين التاريخ البحري وتجارة اللبان والمعالم الأثرية.
0: أكيد طبعا, وتحية لأهالينا في ولاية مرباط وفي محافظة ظفار ككل.
2: على كل أيام بسيطة يعني.
0: على طاري إن خريف ظفار وولاية مرباط, والخريف طبعا قبل الخريف يكون في فترة امتحانات, فما زالوا المتابعين تو الناس ومستمعين تو الناس مثل أخونا سلطان يقولكم ادعوا له, راح يذاكر هو مادة الإنجليزي ويقول قولوا اسمي على السريع سلطان. فسلطان أكيد بتوفيق يا رب لك.
1: كل التوفيق يا رب
2: سلطان.
1: شد حيلك, ها شد حيلك.
2: التوفيق أيضا لجميع الطلبة
0: عشان تروحون خريف ظفار وانتم مستانسين. شدوا حيلكم. يكون سويتوا اللي عليكم وباقي على الله.
1: أيوة صحيح كلام أبا, ها سمع الكلام.
0: هي سمع الكلام.
2: أستاذ أبرار.
0: أستاذ أبرار شيمة. مع احترامي حق والله, يعني أصعب منها من التعليم
1: حرفيا.
0: والله
2: جد. الله يطيب الصحة
1: والعافية يا رب.
2: إذن مستمعين في موضوع حلقة اليوم, في عصر التواصل الرقم المفتوح أصبح زر الحظر اللي هو البلوك أداة شائعة يستخدمها الملايين يوميا على منصات التواصل الاجتماعي, ما كان طبعا اللي كان في السابق وسيلة لحماية الخصوصية أو التخلص من المضايقات, تحول اليوم إلى موضة يلجأ إليها الكثيرون لأدفع الأسباب, من بين طبعا بين من يستخدمه بحكمة لحماية صحته النفسية والآخر من يسيء استخدامه كأداة للعقاب أو القطيعة. سؤالنا, هل البلوك هو الحل السحري أم بداية المشاكل؟ على 2499-0000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليك أستاذنا العزيز عيد الأخويطري, وأيضا الأخت العزيزة أبرار المشيفري, وأيضا الأخت العزيزة أنوار العلوي, ومخرجنا الأنيق بدر البلوشي, وأستاذنا المايسترو سالم الجساسي.
1: يا سلام, نمس عليك بالصحة والسلامة يا أخوي سعد.
0: سبحان الله سعد أنت على الطاري.
3: حياكم الله يا أخواني, وأول شيء إن شاء الله الله يوفق أخواننا من الطلبة والطالبات.
0: آمين يا رب.
2: آمين.
3: في اختباراتهم, وقلوبنا دائما معهم في الدعاء في كل لحظة.
2: أكيد.
1: اللهم آمين يا رب. عطمنا عنك يا سعد.
3: والله الحمد لله أنا بخير. رحت شوي ممارسة الرياضة بالرغم
0: ما شاء الله
3: الجو حار. لا
2: شوقتنا للرياضة يا سعد, شوقتنا للرياضة.
3: لكن أحلى ما في الجو إنك لما تمارس الرياضة على شاطئ البحر تحيد يعني اللمة العائلية وعسرية والناس تمارس الرياضة, يعني تغير مود صح نفسيتك. واللي ما لاقينا من فترة تلقانا يمارس رياضة, إن كان من نحن نقول إن جانب الجانب الأسري وأيضا جانب الأصدقاء والأخوان اللي ما لاقينهم من مدة معينة.
2: أكيد أكيد.
3: حياك والله يا أخواني.
2: في موضوع حلقة اليوم سعد,
0: هل أنت مع الناس اليوم؟
3: والله أظن أنتوا كنتوا تتكلموا عن موضوع البلوك,
2: أي الحظر والبلوك,
3: هو شيء إيجابي أو شيء سلبي.
0: أيوة, هل أنت مع البلوك أو ضد البلوك؟
3: أنا والله أعتمد على طبيعة صراحة الموضوع. طبعا أنا خذت عدة تجارب صراحة, في بعض الأحيان صراحة ألجأ إلى عملية البلوك خاصة من أشخاص مقربين. يعني مثلا على سبيل المثال كمثال أنا يعني يتواصل معي أحد الأشخاص وربما ترى أنا أحتاج له وهو يحتاج لهذا الدنيا, يقول له مرة لك ومرة علي.
2: أكيد.
3: لكن أضايق لما الشخص أكتشف في نص يعني في نصف الطريق إنه بالأساس لجوء لي لأي كان الموضوع كاذب فيه, هذا يضايقني. يعني عملية مضايقة يعني بأمانة, يعني تخليني في نفس الوقت إن أتخذ القرار فيه, خاصة إذا يعني مثل ما تقول تواصل متكرر على موضوع ما وأنا عارف الموضوع, ربما موضوع أول مرة ثاني مرة ثالث مرة أمشي في الموضوع, لكن أكتشف فيما بعد أني يعني بقول لك أنا يمكن أبوضح أكثر موضوع مالي, ربما عملية مساعد بموضوع مالي, لكن أكتشف الشخص على وجبة غداء وعلى جلسة أسرية. فلما والدي يتكلم عن الشخص أتفاجأ فيه أنا, يعني فربما لجأ لي أنا ولجأ في والدي في نفس الوقت بعملية استمرارية, وأنا أكتشف الموضوع من عند والدي. يعني خلاص مثل ما تقول كأني أنا طحت في صراحة في مأزق لا أرفع عليه, لازم أتخذ قرار.
2: زين, يعني سعد يستخدم الحظر من أجل طبعا اللي هو التخلص من المضايقات.
3: نعم, ولما طرح والدي الموضوع لي أنا كانت ردة فعل لوالدي, قلت لي ليش تعطيه؟ قال لي كيف تعد؟ قلت لي جاني أنا أكثر من 3 مرات 4 مرات وجايني في نفس الموضوع اللي أنت والد تتكلم عنه الآن, معناته هذا الشخص كاذب, يعني فقد مصداقيتي. نعم. فقد مصداقيتي. نعم. من معي أنا وفقد مصداقيتي لأن والدي أيضا انصدم في الموضوع لما أرد عليه.
0: نعم نعم.
3: وهذا صراحة هذا الموضوع يضايقني من هذا الناحية.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا أخوي سعاد, وعسى إن شاء الله راحة البال الله يرزقك إياه بإذن الله. آمين. تعالى
3: جميعاً. وما بالشيء مثل ما تقول يعني في بعض الأحيان الناس على يمكن على أتفه الأسباب, أما من ناحية إن كرة قدم أو تحدي أو عملية منافسة أنا ما أضايق من هذا الشخص, بالعكس أرتاح واستمتع معه.
0: نعم.
3: أكثر أزيد الضيق ضيق بعد.
2: أضيق بزيادة بعدك ها؟
3: أيوة
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا سعد.
0: شكرا لك سعد, يعطيك العافية.
3: جزاكم الله خير. شكرا يا أخواني,
1: ونتمنى لك عسى سعيد يا رب
3: جميعا. عيد الخويطري, مارس الرياضة ترى.
0: سمعت سعد يقول لك مارس الرياضة.
2: أقول لك يعتمد على درجة الحرارة هناك, ما أعرف المصنع كم واصل اليوم هناك.
3: والله بالعكس كيف حدود 47-48,
2: بس غير اللي يعني قريب منهم البحر وكذا,
3: وغير اللي هو يعتمد على رطوبة الجو, على
2: يعتمد بس على يكون شوية أقل حاجة مرطب
0: العصر قبل المغرب.
2: أيوة.
3: والله نبغاك تجي في مصنع عيد, أنا بشيل لك مكان.
2: إذا إذا إذا إذا شيء كورة هي, إذا شيء كورة زين.
3: والله تعال, أنت برشلونة وأنا مدريدي, تعال.
2: الله يعطيك الصحة.
0: يعطيك العافية سعد.
3: شكرا يا أخواني.
1: شكرا جزيلا.
2: الله يحفظك يا رب. شكرا.
1: الله يحفظك يا رب.
2: في أمان الله.
1: لا عيدنا صراحة يعني عطنك عذرك.
2: احنا نتكلم موضوع
0: موضوع الحلقة البلوك.
2: انا عارف انها بترجع تعقب على كلام سعد,
1: على الرياضة
2: وكذا.
1: والله انا عطنا عيد الجو الجو محتاج مستمعينا انك انت تاخذ كل احتياطات. واذا انت اكيد بتسوي رياضه برع دير بالك من الـ يعني الماء اللي تشرب ماء أيوة.
0: كثر من السوائل ضروري
1: سوائل الاملاح
2: يسبب ضيق تنفس ترى
1: ايوه يعني ارتفاع الرطوبه
2: ارتفاع درجه الحراره والرطوبه كذا
1: صحيح.
2: فكونوا حذرين
1: الله يحفظكم.
2: مارس الرياضة ولكن الحين يعني يمكن الأكثر يتجه إلى الصالات أيوة.
0: والبعض بعد البعض يعني يحاول يخلص مشاويره وقت المساء يكون أفضل عن وقت النهار
2: أكيد
0: أيوة.
2: إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعي الكرام، هل البلوك هو الحل السحري أم بداية للمشاكل؟ على 9479975 رسالة وصلتنا من منيا من تونس وهي طبعا مقيمة في سلطنة عمان، تبعث لكم أرق التحية وللمستمعين وأيضا لفريق عمل تو الناس بخصوص الموضوع اليوم. الحظر ما هو يعني ليس حل جيد لكن نلجأ له يعني أولا تجنب للمشاكل، أو أنه شخص مثلا اللي يحكي معك أو يتكلم معك ما يستاهل أنت تتكلم معه أصلا، أو أنك تضيع وقت بدون فائدة. فبالتالي ممكن هي تستخدم هنا مونيا، تحية لك مونيا، شكرا لتواصلك. يعني يمكن شايفة البعض الآخر التواصل معها هو مضيع للوقت.
0: ممكن صحيح مضيع للوقت،
2: يعني في ناس يتواصلوا معك تراهم على فكرة
0: بس عشان مثلا تسلية عشان يقضوا وقت.
2: أيوة
0: صح،
1: في
2: بلوك لكن
1: عادة أطنشهم بس ما سويهم بلوك عادة.
0: لا ممكن هي تسوي بلوك حق الأشخاص اللي يبون يعني يسولفون مثلا وأنت مشغول أو شيء، فمرة مرتين ثلاث، فممكن مونيا هنا تقول الأفضل والحل أنسب إن أعمل بلوك.
2: وأيضا هذه رسالة من العم، العم سعيد. العم سعيد،
1: العم سعيد وش يقول
2: اليوم؟ طبعا رأس الرسالة طويلة ما شاء الله عليه، لكن راح نقرأها.
1: لا لا لا كلها
0: لازم ضروري، دام رسالة من العم السعيد.
2: الرسالة أول شيء طبعا هو يتكلم عن موضوع اليوم. ما دام أول شيء بالنسبة لأبرار، يقول ما دام أبرار سمت يوم الاثنين من الباسم، عيد يسمي يوم الثلاثة، وأنوار تسمي يوم الأربعة، وبدر يوم الخميس.
0: خلاص عطانا وزعنا الأدوار العم السعيد،
1: ما نرد
0: العافية،
1: ما نرد العم
0: والله لا تردونك لو للعم السعيد.
2: العم سعيد أيضا كان متابع طبعا اتصال أبو عمر لما ذكر 2000 شخص في هاتف أبو عمر في الواتساب، ما في الواتساب، كانوا في تطبيق آخر اللي هو الانستغرام تقريبا.
0: أيوة
2: أيوة. وهذا كتاب يعني يقولك تتسع فيه الأسماء. العم سعيد طبعا يمسى عليكم بالخير،
0: يمسى عليه بالخير.
2: أنا مثل ما قال متصل أيضا عيسى يقول أشخاص يدخلوك في مجموعات الواتساب بدون علمك، للأسف حدث عندي أنا وليلية طبعا الرسائل بما معناه.
0: أيوة أيوة.
2: أن الرسائل ليلي في الوقت طبعا بشكل متكرر في الليل، برغم أني ما أرد على ولا رسالة، وكنت أمسح أيضا الرسائل. قال لي أنا دخلت رقم هاتفك في جروب الطوية، طبعا هو من ولاية أيضا من ولاية وادي المعاول منطقة الطوية.
0: أيوة.
2: بما معناه أنه العم سعيد تورط أيضا في مثل هذه المجموعات وعاد عملها يعني حظر.
0: أنا ترى كذا يعني شوية على كبار السن هم وما يعرفوا مثلا يحطون ميوت حق الجروب، فحلو لما الشخص مثلا يأخذ الفون ومثلا يسوي هذا من الضبط، يعمل أنه عدم يعني السماح لأي شخص يدخلك جروب إلا بإذنك، لأن هذه الخاصية موجودة وهذه الميزة موجودة. أيضا أن نعمل يعني ميوت حق المجموعات، لأن حرام كبار السن يعني ما يعرفون في هذا الشيء.
2: لا لا العم سعيد فعلا متأذي من خلال رسالته معنا في برنامج تو الناس.
0: أيوة.
2: وموضوع حلقة اليوم. وأيضا يقول الحمد لله على عودة البرنامج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله عليكم طاقم البرنامج وعلى المستمعين وعلى الجميع بالخير والبركات.
1: اللهم آمين يا رب.
2: الله يسعدك العم سعيد.
0: يعني يا جماعة لا تدخلون جروبات، دخلون حد في الجروبات
1: يعني
0: حرام. يعني
1: حلو.
0: احنا الشباب نقدر نسيطر على الموضوع. حرام كبار السن ما يعرفون كيف مثلا يسوون عدم سماح، او مثلا يسوون اللي هو
2: يعني مستمعينا متابعينا ممكن ابرار وانوار اكثر ثنتين يعملن بلوك وحضر.
1: لا والله لا والله
0: ما تسوون بلوك وايد،
1: يعني مثل ما قلت. ايوه كنت اقول كذا،
0: قالت تسوي بلوك وايد
1: بعد طلوع الروح ابرار انا اسوي بلوك، بس انا من نوع الناس اللي يطنش يطنش يطنش يطنش، يعني اسوي سالفه هذه الارشيف مثلا في الواتساب، اسوي ارشيف لبعض المحادثات بس ما وايد، ولكن بلوك اسويه. أيوه. بعد ما احس انه لا هالشخص يستاهل بلوك، احس اني انا خلاص اوقفه، وخصوصا هذا طبعا يصير في الانستغرام اكثر شيء. في الواتساب ما في مره سويت بلوك.
2: ابو عمر 2000 انت كم واحد
1: في الانستغرام؟ يا اخي بالي اروح اشوف.
0: ايوه
1: اشيك العيون ابرار. ايوه اسمحوا لي بروح اشيك.
0: عيد انت من النوع اللي تسوي بلوك بسرعه ولا لا؟
2: ما في عندي طولة بال.
0: عندك طولة بال بس يعني تسوي بلوك في النهاية.
2: هي بسوي بلوك أكيد.
1: بس بعد
2: وما للأشخاص اللي أعرفهم معرفة حتى لو بدر منهم.
1: مستحيل أسوي لشخص أعرفه.
2: أيوة الأشخاص.

0: البلوك. سعد انت لم سوي البلوك بعدك
1: لحظة.
2: انا ما اعرف سعد.
1: انت ما تعرف ان الوضع تراك انا برار انوار. ما تعرف ان هنا في الوضع وضع يعني تشجيع الفراق
0: اتفق معك في ناس متعصبين
1: يعني صح. وممكن على فكرة ممكن هنا سعد اذا كان ممكن ما وضح هذا الشيء ممكن يكون الحظر هذا مؤقت. يعني في حظر ايضا اللي هو الحظر المؤقت ممكن اني انا ارجع افتح بعد فترة بعد ما شوية تهل الأمور. وممكن يكون إذا كان الشباب مثلا متعارفين عارفين بعض زين. بس في ناس خلاص من تسوي البلوك يمكن ما يتقبل أنك أنت
2: أيوة.
1: صحيح. نقول مثلا أنك تفتح معه المجال مرة ثانية.
2: صحيح. ذكرتني على فكرة في بنات مرة يتمعن هذه الموضة اللي في الجروب أن أنا أمزح معك تسوي لك بلوك.
0: أيوة.
2: فصارت أيوة. مع بنتين وايد يعني ربع فكل واحدة تسوي بلوك حق الثاني وكان مزح لين ما انقلب جد وصار زعل.
0: صح صح صح. على فكرة عيد وأبرار تعرفوا كم عندي أشخاص مسويت لهم بلوك في الإنستغرام؟
1: سمعوا 5 ولا 4
0: 19 بس 19 وأنا يعني متابعيني في الألف تقريبا يعني 2000 شيء كذا.
1: خلينا أقول لك شيء. أنت متصالحة مع نفسك.
0: أنا ما على أبرار من النوع الناس اللي يسوي بلوك بسرعة.
2: لا
0: ما لاحظت كلامها.
2: ممكن بعض يعني لا شوفوا لحظة يلا بتأكد بس أكد
0: يلا عجبتني هاي سالفة متأكد
2: أيوة لازم تأكد
1: أنا ما جايب إلا الانستغرام مالي.
2: أنا أتوقع عيد تسوي وايد عيد بلوكات صح؟
1: لازم
0: والدليل يقول ما جايب الانستغرام
1: مالي. أنا لازم الانستغرام مالي
0: هي نسبة وتناسب
2: كم في الانستغرام 5 بس
1: وبعد لا تقول لك
2: تعرفوا ليش 5 لا تعرفوا ليش 5 كنت انا اقول حق متابعته والناس 5 لان انا كل بدايه سنه اسوي عفو عام حق
1: ما شاء الله عليك يا بخت متابعينك بخت متابعين ابرار والله
2: صراحه عفو عام
1: ما شاء الله عفو
0: عجبتني
2: كل بدايه سنه اللي مسوي بلوك في سناب والواتساب والانستغرام ارجع انا من البلوك
0: صراحة
1: أمامكم أمامكم على فكرة 5 أمامكم 6 أشهر انتظروا شوي
2: أيوة 5
1: لين ما
2: لكن إذا رجعتوا تضايقوا بي ترى برجع أسوي لكم بلوك.
0: لا ترجع تضايقوا
2: بي
1: لا لا تضايقونا ترفي لا تضايقونا لا لا وحامي
0: وش اللي يضايقونا مرتين عيد الكلمة
2: أنا حسيت رأي ما شفت عليك
0: أبران صدمت أنا أعرف تأليف الكلمات
1: خلينا نقرأ المتابعين رسائل أحسن نشوف رسائل المتابعين
0: أحسن زين
1: أهلا وسهلا بالكوتش إينو نمسى عليك بالخير ونمسى أيضا بالخير على متابعينا اللي يتابعونا أكيد بدرية المخين نمسى أيضا عليك بالخير في برنامج تو الناس وموضوع حلقة اليوم هل البلوك هو الحل السحري أو بداية للمشاكل والقطيعة؟ أنتم مستمعين الكرام من أي نوع؟ من الناس اللي تنتظر شوية عندها طولة بال ولا مباشرة كذا على كل المواقع تخطفوا عليهم بلوك؟
2: تعرف ليش على كل المواقع يخطفون عليها بلوك؟
1: أيوة
2: لأنه يقولك في أبحاث يعني ليش تضحك؟ أنا بس شوفك تضحك ترى على طول أضحك
1: أزين.
2: في أبحاث العلاقات الرقمية يعني؟ أيوة علم النفس أن ليش البعض يعني يتجه للبلوك بسرعة لأن الحظر بشكل عام هو إجراء قانوني وضروري في الحالات التالية يقولك أن التخلص من الأذى النفسي إذا شفت فعلا أن هذا الشيء قاعد يأذيك نفسيا فاستمرار رؤية تحديثات شخص مؤذن أو سام أو يعني يعلق تعليقات مزعجة يعيق التعافي العاطفي ويبقي الفرد في دوامة القلق فالأفضل هنا أنك تسوي بلوك. أيضا كسر عادة التجسس لأن البعض يتابعك ما متابعة كاهتمام لمحتواك بل متابعة كتجسس كمعرفة آخر أخبارك. فيقولكم أظهرت دراسات مراقبة السلوك الرقمي أن تتبع أخبار الشريك السابق أو مثلا شريك السابق أو شخص انتهت علاقتك معه يمنع الدماغ من نسيان العلاقة لذلك البلوك يزيل هذا المغري ويساعد في تجاوز مرحلة الانفصال.
0: إيش رأيك أنت كنت شوية من معارضي إيش رأيك في هالدراسة؟
2: لا أنا مع هذه الدراسة فعلا خصوصا لا البعض تعرفين
0: لا ليش يساعد إنه عدم الانفصال
2: لا شوفي إن مثلا هذه كسر عادة التجسس مثلا هم يابوا مثال عن الشريك السابق
0: حلو
2: فالبعض اوكي يسوي بلوك حق الشريك السابق لكن بعض الاخر يروح يتابع مره ثانيه
0: ايوه
2: يرجع يتابع فهذا الشيء حد من من مثلا تخلص من
0: التخطي
2: من التخطي
0: صحيح صحيح كلامك صحيح.
2: فالبلوك ممكن يساعد على التخطي.
0: لا هو البلوك

0: ممكن أمانة البلوك ممكن يكون راحة نفسية، ولكن ما نتخذها كحل لحل المشاكل، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص. إذا الشخص مثلا شخصية نوار، أنا ما أرتاح لما أكون مصفية النية مع الشخص المقابل.
1: أيوة.
0: فإذا سويت بلوك للشخص ما راح تحل عندي المشكلة، لا نفسيا داخلي ولا مع هذاك الشخص، وكل ما أشوفه بتذكر كل المشكلة اللي كانت صايرة بيننا. فلازم البلوك ما هو حل بالنسبة لي. بس في أشخاص ثانيين لا، عارفين إنه أنا أشتري راحة بالي وما يهمني هذاك الشخص يعني عاش ما عاش، المهم إن أسوي له بلوك وارتاح.
2: سؤالي لكم أنوار وأبرار، لو تلقيتوا بلوك وحظر من شخص عزيز عندكم،
1: أيوة فجأة بلا سبب
2: بدون سبب،
1: أوف.
2: كيف تتصرفوا؟
1: أوف. يعني بحاول استفسر شو السبب، إذا هو شخص وايد غالي وعزيز علي بحاول أعرف شو السبب.
0: أكيد
1: إذا سبب ما مستاهل أو عذر أو حجة خلاص عرفت.
2: لو هو ما متقبل أيضا حتى النقاش مثلا،
0: أزعل
1: الله وياه،
0: أزعل وايد يعني راح أزعل.
2: يعني تعملي نفس
1: لا لا لا لا لا, لا, لا ما نفس الفعل. أحاول أعرف إذا هو ما أعطني مجال إني أعرف خلاص. الله وياه، أنا سويت اللي علي، حاولت أعرف.
2: يعني
0: أيوة بحاول إن أعرف وبجلس يعني وراه. بس أحيانا في أشخاص صحيح ما يقولوا لك في النهاية ليش سووا هالشيء، بالتالي يعني خلاص
2: عندك نفس إنك تعرفي لازم سبب.
0: يهمني أعرف السبب لأنه يمكن يكون سوء فهم، وممكن يكون بس على فكرة أحيانا إذا كان مثلا مش سوء فهم، هو بس مجرد والله هو شيء تافه، أعرف أقيمها. أيوة. الإنسان وين أحطه في حياته.
1: أيوة. وأحياناً ترى ما يكون سوء فهم، يمكن يكون هروب،
0: ممكن
1: فإذن هروب. هو خلاص هو
2: يريد يحمي مثل العلاقة.
1: لا لا لا لا, لا ما حماية من العلاقة، هو هروب يعني معناته هو يخاف من المواجهة.
2: أيوة.
1: فدائما إن في هروب إذن خلاص يعني.
2: بس في هروب إيجابي طبعا.
1: لا ما هروب إيجابي، هذا يعتبر
2: هروب إيجابي إني أنا أتهرب مثلا من الموقف هذا، ممكن أخذ فترة راحة فيها وبعدها أرجع
1: يعني تعمل بلوك حق الشخص. لا طبعا، فهذا هروب، دليل على ضعف شخصيته.
2: زين منية هنا تقول الحظر ممنوع طبعا للأهل والأقارب، أكيد أكيد هذا يؤدي إلى قطع صلة الرحم، فما ممكن إن أيضا أنا يعني تعمل بلوك لأخوك.
0: بالضبط.
1: لا طبعا،
2: حظر لأخوك، حظر لأختك، حظر مثلا لأيضا نقول يعني أحد من أقربائك، ابن عمك، ابن
1: عمك. ما يستوي،
2: ما يصير صح؟
0: صحيح. لا يعني في النهاية أنت لما تسوي حظر لشخص مثل ما قالت أبرار، ما دائما ترى بيكون حظر والشخص المقابل، مثل ما سألنا الحين عيد، أنت لما تحط نفسك في مكان هذاك الشخص المقابل، هل تفكر أنه هو راح يفكر نفس ما أنت تفكر؟ والله أنا مسوي البلوك عشان أبتعد عن المشاكل وأحمي علاقتنا. يمكن الشخص المقابل ما يفكر نفس تفكيرك، يمكن الشخص المقابل يقول هذا الإنسان يبي يبعدنا عن حياته ومع السلامة وتنقطع العلاقة. أنت لا تتوقع هذه، أنك تبني توقعات الآخرين على حسب أنت وش شخصيتك، أبدا، لأن هنا راح تقطع علاقات.
2: الموضوع لو عليه صراحة.
1: أيوة.
0: صراحة
2: الموضوع لو عليه،
0: يعني لما الشخص يسوي بلوك لشخص قريب جدا تعور جدا. بغض النظر يعني أتكلم عن نفسي، يمكن أنا حساسة وايد،
2: بس في ناس ردت فعلهم.
1: لا طبيعي تعور، لا طبيعي الشخص عزيز عليك يعني أكيد
0: حتى لو ما عزيز يعني كذا شوية
2: معزز. زين أقول لكم ترى أنا أقول لكم حاجة. أوكي ممكن إحنا ما نعمم هذا الموضوع. أيوة. لكن البعض الآخر ممكن يقول لك إني أنا واجه بردة الفعل نفسها حتى لو كنت ما عارف السبب.
1: أنا ضد إنه يعني
2: أنا يعني ممكن يقول لك إني أنا خلاص ما ممكن اني انا. أيوة. اروح يعني اتودد او اني مثلا
1: لا هاي ما تودد، معرفه السبب تفرق عن التودد.
2: لا ما قالت انوار الحين، تقول انوار اني انا لازم اعرف السبب.
1: طبعا. أيوة.
2: لازم اعرف مثلا كذا.
1: أيوة. أيوة.
2: زين لو كان الشخص هذا من النوع اللي ما يتقبل مثلا،
0: خلاص مع السلامه.
1: خلاص اي والله. أيوة. وياه
0: مع السلامه. الله وياه خلاص.
1: أيوة.
0: بنجلس متى؟ انا اسفه يعني انا سويت اللي علي لحمايه العلاقه، اذا انت مستغني انا الله الغني.
1: ايوه طبعا.
0: موقف على شخص
1: اللي ما يباك لا تصيح تباه.
2: أيوة اللي والله. ما يبانا ما نباه.
1: اللي ما يبانا ما نباه. انتوا ما كذي
2: تقولوا. لا شو عندنا احنا عاد عذرنا مستمعينا، راح نطلع لفاصل وبعدها رايحين مكملين معاكم ان شاء الله برنامج توي الناس. نذكرهم بسؤال الحلقه واكيد ايضا بارقام التواصل.
1: اكيد سؤال حلقتنا لليوم، هل البلوك هو حل السحري او بدايه المشاكل؟ في انتظار مشاركاتكم على 9479975 وعلى الاتصال 24994 اصفار.
2: وأكيد مستمعينا أيضا نرحب وأيضا منتظرين تواصلكم اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصات إكس.

الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا الأحباء، نحن أكيد في الربع الساعة الأخيرة من برنامج دو الناس، وأكيد نحن مستمتعين بمداخلاتكم ومشاركاتكم.
1: باقي من الوقت لربع ساعة
0: ضيع علي دخلتي مستمعينا، ضيع
1: لا أنت كنت تريدي أصلا تقوليها. لا
0: أنا عار مارو مسكت مارو ما كمل عيد مارو مارو مبرار مارو منا مارو
2: لا تو دايما عيدي غني تتكملين تتغنين عيدي كمل
0: عيد مارو منا
1: هذه ما حافظنها
0: فرقاكم مارومانا اي والله ماروم ماروم مستمعينا على فرقاكم اكيد واكيد نحن واصلين. شوفوا اليوم صارت السالفه على البطيء الساعه 7:47
2: انا من ساعه بالحق عيد ترى عيد ما شوق تقول لا باقي لنا بس شيئين على السريع
1: لا ايوه ايوه يعني احنا واصلين فقراتنا ان شاء الله
0: خلا على السريع على السريع
1: هل انتم قصدكم مثلا على السريع محتاجه انها وقت مثلا بدري
2: لان السريع السريع كانت على الساعه 6:45 الحين الساعه 7:47
1: طبعا معانا كانت ضيفه
2: طبعا طبعا
1: يعني استاذه موزه
2: جد اكبر تحيه لاستاذه موزه
1: عشان كذا اليوم اخرنا على السريع لكن موجوده واسمعوا على السريع.
0: اندونيسي مستمعينا ينهي حياة جاره بسبب سؤاله الدائم لماذا لم تتزوج إلى الآن؟ عليكم والله بتسووها وانا بتسووها
1: هذه السالفه
2: هذه السالفه اي واحد هي سالفه
1: انا اشوفها غير يعني الوضع عادي والسؤال طبيعي
0: لا ما طبيعي سؤال عيل حد 24 ساعه يسالك متى بتزوج متى بتزوج يعصب ولا ما يعصب راجل
2: لدرجه انه ينهي حياه جاره
1: عاد هذه ما مقبوله صراحه
2: مستمعين ركزتوا انه ينهي حياه جاره بسبب سؤاله الدائم طلع ماذا لم تتزوج حتى الان
1: اقلها ابرار وانوار ومتابعينا ومستمعينا بلوك سوي له بلوك سوي له حظر
0: صح والله
1: حسوي له حظر موضوع حلقه اليوم يعني
2: سوي له بلوك ما يشكي من شيء سوي له بلوك
1: يعني ترتكب جريمه
2: وجريمه ترتكب جريمه وخلص ايش السالفه انوار
1: نشوف الخبر ونشوف
0: السالفه يا ابرار وش السالفه يا عيد وش السالفه يا مستمعينا. الحادثة مستمعينا وين صارت؟ صارت في إقليم تبانولي الجنوبي في شمال سومطرة بإندونيسيا يوم 29 من يوليو قبل عامين 2024. بحسب الشرطة الإندونيسية فإن المتهم يدعى سيريغار. هذا المتهم يبلغ من العمر 45 عاما بينما الضحية هو أسجيم إريانتو وهو موظف حكومي متقاعد يبلغ من العمر 60 عاما. لحظة شوية نستوعب الضحية 60 عام أبراهيم حكي نفسه الضحية 60 عام أما الشخص اللي فعل هذا الفعل أو المتهم عمره 45 في عمر الشباب
1: شباب
2: إنزين نمشي حس شهادة زوجة الضحية يقولكم وفقا لشهادة زوجة الضحية التي نقلتها الشرطة وصل المتهم إلى منزل جارة حوالي الساعة 8 مساء وهو يحمل قطعة خشبية ثم بدأ بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ. حاول الضحية الهرب إلى الشارع لكن المتهم لحق به وضربه على رأسه عدة مرات. تدخل سكان المنطقة لإيقاف الاعتداء وتم نقل الضحية للمستشفى لكن للأسف مستمعينا توفي قبل وصوله.
1: مستمعينا ألقت الشرطة القبض على المتهم خلال أقل من ساعة من وقوع الجريمة وخلال التحقيقات قال أنه كان يشعر بالإهانة والانزعاج بسبب تكرار سؤال جار له على سبيل المزاح لماذا لم تتزوج حتى الآن مؤكدا أن هذه التعليقات كانت تتكرر بشكل مستمر وتؤذيه نفسيا. لكن التقارير المحلية أوضحت أيضا أن العلاقة بين الرجلين لم تكن متوترة بسبب هذا السؤال فقط إذ كانت هناك خلافات سابقة بينهما تتعلق بالدجاج الذي كان يدخل إلى حظائر الطرف الآخر ما يشير إلى وجود احتقان ومشكلات متراكمة بين الجارين قبل وقوع الجريمة.
0: يعني تراكمات في النهاية مستمعينا ممكن تولي تؤدي إلى هذا الفعل. إذن مستمعينا الرواية الكاملة ليست أن الجريمة حدثت بسبب سؤال واحد فقط لكن أن المتهم قال للشرطة أن تكرار السخرية أو التعليقات المتعلقة بعدم زواجه كان الدافع الرئيسي الذي فجر غضبه في ظل وجود خلافات سابقة بين الطرفين.
1: إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا على السريع. أنا أشوف أنها ما مستاهلة.
2: ما مستاهلة بس يقولك يعني يقولك إنه مرة ومرتين وثلاث وأربع.
1: لا وفي تراكمات.
2: دافع سخرية.
1: يكون تراكمات أخرى.
2: هو تراكمات. وتراكمات لكن بعد ما يوصل. ما يوصل لين جريمة قتل.
0: يعني أيوة بالضبط ما توصل لجريمة قتل ولكن نفس الشيء يعني لازم اتقي شر الحليمة إذا غضب يعني نفس الشيء أنت يعني. لا تعصب يعني لا تعصب الشخص ما تعلم هو وش من مراكمات هو فيه في داخله. صحيح انه فعل خاطئ انه يقتله في النهايه بس ترى هو ضربه في راسه يعني عارف توفى.
1: هذا خبرنا على السريع عجايب وغرايب الدنيا كذا
0: عجايب وغرايب والله اي والله.
1: وموضوع حلقتنا اليوم مستمعي الكرام يقول انه الحظر او البلوك هل هو ها
0: ايوه
1: ابرار اقتنعتي
0: اقتنعت
1: ان الحظر انه اداه مريحه للصحه النفسيه.
2: انا من اول ما اقتنعت
1: من النوع اللي
2: بس قلت لك اسوي عفو
1: ها
2: اسوي عفو
0: والله هاي سالفه العفو عجبتني
2: ما كذي ايضا يعني ماجد صديق البرنامج يقول الحظر سمعتوا كلامه يعني وخبروني هاتي. شو رايكم يقول الحظر او البلوك دواء من الازعاج لكن بنفس الوقت هروب من مواجهه الاحباب ففي الاولى راحه بال وفي الثانيه خذلان. انت وش رايكم؟
0: حلو
2: حلو
1: اذا يتكرر يعني اذا تكرر البلوك
2: يقول لك انه هو دواء من الازعاج لكن بنفس الوقت هروب من مواجهه الاحباب ففي الاولى راحت بال ان راحت بال من الازعاج وفي الثانيه خذلان من مواجهه الاحباب.
1: وقلنا قبل انه طبعا في جوانب ضاره وفي جوانب نافعه
2: اتوقع هو هنا يجاوب على سؤالك عيد
1: اللي هو
2: لما سالتنا انوار ان هل
1: اذا شخص سوى مثلا من شخص عزيز ايوه
0: عادي أيوة.
1: بدون سبب يعني
0: أنا بالنسبة لي عيد دائما وأبدا بلوك ممنوع
1: منعاً باتا
0: يعني لا
1: لا لا بالنسبة لي شوف خلينا نكون أيضا واقعيين
0: لا خلنا أكمل بس خلنا أكمل كلامي
2: كمل كلام تنا عندي سؤال أيوة.
0: ممنوع للأشخاص القريبين
1: أيوة
0: زين وما بس العزيزين القريبين أنا أتكلم عن القرب
1: أيوة.
0: ما في داعي تسوي بلوك يا أخي يعني لأن البلوك ترى والله
1: في وسائل أخرى يعني
0: في وسائل كثير
1: في طرق أخرى
0: بالضبط مواجهة أقلها يعني لأنه هو هروب المواجهة في النهاية لما تسوي بلوك يعني
1: زين ترى ما كل الناس تتقبل أنك أنت تواجهها.
2: السؤال هنا أنوار وعيد
1: أيضا كي. الناس هنا ما كلها أنك تتقبل أنك أنت تواجهها
2: أيوة
1: تجلس معها تناقشها أو أنك تقول أنك ما تهرب من خلينا نتناقش
2: أيوة.
1: الناس ما مباشرة عندهم الحل الأمثل إنه تفضلي
2: تذكر لما سألتنا عيد لما سألتنا أنا وأنوار إن يعني إذا شخص عزيز عليك سوالك بلوك فجأة إنزين فشو السبب؟ فأنا بسألك السؤال هش السبب اللي يخلي الشخص يسوي بلوك فجأة فيترى شو السبب يعني يسوي بلوك فجأة أو بدون أي أسباب تتوقعون شو أسبابه؟
1: أكيد في تراكمات ما يكون ما في سبب يعني
0: ايوه انزين لما
2: ما يتكلم
1: يعني طبيعة العلاقة بين الشخصين
0: خلى عندك شوي دم
1: يا اخي تكلم زين ممكن على طبيعة العلاقات تراهنا يتحدد طبيعة العلاقة انا ايش علاقة طبيعة ايش طبيعة العلاقة بينه وبين الشخص الاخر
2: يعني مثلا يمكن اصدقاء وايد
1: يمكن في يمكن اصدقاء ممكن زملاء صار حلو بعدين حلو في فترة
0: ترى إذا شخص بعيد وايد سوالك بلوك ما رح يأثر عليك البر بس تقول لأصدقاء لا يعور أنت صديقي سويت البلوك فجأة سلامات يعني لازم يكون في شيء سبب معين يعني عيد تراكم ما تنزل أنا جيتك سألتك إيش فيك سويت بلوك بعدني أنا يعني من الناس اللي واجهوا جيت وسألتك
1: أسمعك
0: عموما يعني أنا من وجهة نظري كأنوار البلوك ما يطبق أبدا إلا للأشخاص اللي ما أعرفهم أبدا يعني هاكرز مثلا
2: أيوة.
0: في الإنستا
2: هاكرز
0: وايد في
2: متابعين يعني.
0: بالضبط في الإنستا في وايد ناس متابعين طبعا لك ممكن يكون خصوصا إذا كنت أنت شخص مثلا حسابك عام بالتالي ممكن تعمل بلوك للأشخاص اللي ممكن يأذوك انت ما تعرفهم في النهايه انا ما اعرف فلان عادي يعني ما بيأثر ان اسوي البلوك لانه اذاني لكن اشخاص انا عندي رقم تليفونهم معناته ايش ان هالشخص انا اعرفه فما في داعي للبلوك من وجهه نظري وشكرا.
2: ايش رايكم نروح على اغنيه كذا
1: صار
2: حلوه
1: صارت معاكم انا اخر سؤال اسالكم اياه
2: انزين يعني صارت معك
0: على فكره صاير وايد
2: اسال اقول لك عايش دور المعلم
0: ونحن ساكتين ومتحملين يا بدر بدر انت ما رسلت شيء بعدك تراك
2: انزين
1: راسل
0: لك ولا ما تسوي
1: راسل
2: نروح شو رايكم نروح جوسبين
1: نروح
2: جوسبين
1: نروح الحين
2: بعد
1: في فاصل أغنية. في فاصل
2: ما اعتدت بس سمعنا اغنيه حلوه كذا على ذوقك يكون زين
1: يعني شوي تطرد وهذه الاشياء السلبيه
0: انا ما اقدر اروح
2: سي ايوه انا بقى اشياء كذا ان
1: اروح على
0: خاطر اروح
2: سي المهم نغير موضوع الاشياء السلبيه والبلوك وما اعرف ايش
1: زين خلونا مستمعينا راح نطلع لبرومو إعلان أو برنامج تو الناس وبعد إن شاء الله مستكملين معاكم ما تبقى من برنامج تو الناس.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: كشف النجم السوري عباس النوري تفاصيل أغرب موقف تعرض له في حياته الخاصة، فقد تلقى مكالمة هاتفية من أحد المحامين يخبر بأن هناك فتاة قامت ضده دعوى قضائية تزعم فيها نسبها إليه وتدعي أنها ابنته.
1: وروى نجم باب الحارة خلال ظهوره في بودكاست مساحة خاصة مع الإعلامي علي ياسين أنه كان جالس مع زوجته عندما تلقى اتصال هاتفي من محام طلب الحديث معه على انفراد بشأن قضية شخصية، مؤكدا أن الأمر ما يمكن مناقشته عبر الهاتف، وأوضح أن إصراره على معرفة الموضوع دفع المحامي إلى إخباره بوجود فتاة رفعت دعوى نسب تزعم فيها بأنها ابنته. كما قال النوري إن الخبر أثار استغرابه، فأنهى المكالمة على أن يتواصل مع المحامي لاحقا قبل أن تسأل زوجته عن حقيقة ما جرى، وأضاف أن ردة فعل زوجته كان مفاجئا بالنسبة له، إذ قالت له إن الأفضل عدم الذهاب إلى المحكمة أو الدخول في مشكلات قد تثير الأحاديث، واقترحت أن يستقبل الفتاة ويربيها داخل المنزل إذا كانت بالفعل ابنته. والله ردة فعل غريبة،
2: مصيبة القضية غريبة.
0: وشدد مستمعين الفنان عباس النوري على أنه طمأن زوجته وأكد لها أن هذه القضية مفبركة بالكامل وليست مبنية على أي أدلة حقيقية، بل هي مجرد ادعاءات كاذبة وشائعات مغرضة، فيما لفت إلى أنه يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بأي ابن له حتى وإن كانت خارج إطار الزواج إذا كان الأمر صحيحا وواقعيا، لكنه في هذه الحالة تحديدا كان على ثقة ويقين بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
1: والنجم عباس النوري هو ممثل سوري مستمعينا شهير، يعد من أبرز نجوم الدراما السورية والعربية، ومتزوج من الكاتبة السورية عنود خالد في عام 1989، ولهما 3 أبناء هم ميار ورنيم وريبال، وطبعا هو من أشهر ممثلي باب الحارة الشهير.
3: لكن شوفا ليش أنا أقول ردة فعل زوجته غريبة، أن إيش قالت له؟ قالت له بدل المشاكل وبدل القيل والقال إذا فعلا هذه بنتك عادة بنستقبلها وبنربيها في البيت. غالبا الزوجات يكون بالعكس ردة فعلهن أقوى ويقولن لا روح المحكمة ويبين يتأكدها من نفسهن، لكن الكاتبة عنود خالد كانت ردة فعلها نقدر نقول عقلانية وتبى تسيطر على الموضوع كذا يعني وتحمي أكيد الموضوع.
4: الله تكسر. تعالوا شفتها سعد لي صباحا
5: حكيم. أهلا بادها
4: أهلا حكيم. أهلا بعبدو. السلام عليكم أبرزوة.
5: عليكم السلام. أهلين أبو عصام. أهلين
4: أهلين. مرحبا عمي. عمي والله أنا ما عاد شفت له صاحبي ولا لي علم إنه لك معه 5 ليرات.
5: 5 ورات ونص.
4: 5 ونص خلاص بتاخذهم مني من عيني هي قبل هي، بس بدك تصبر علي شوي وتسامحني.
5: ايش بدنا بقى مرزوق؟ شعو شب اللي حوله يا غزي العين حوله. عم يترجاك ويستسمح منك. خلاص اخي بالنسبه للديني انا كفلانه.
4: خلص عمي.
5: مشي الحال. وصلوا اخي يا شباب. وصلوا.
4: خلص عمي.
3: أنا... الحكيم ابو عصام.
0: تذكروا هذا أي جزء؟
3: هذا أنا أقول الجزء الثاني.
0: هذا أي جزء؟
3: الجزء الثاني؟
0: وانت تقولي اي جزء؟
2: ما بعرف. ما بعرف.
3: ما بتعرف.
0: هذا الجزء الاول.
3: الجزء الاول على فكره يعني باب الحارة لو تشوفه مليون الف مره تلقانا كاني اشوفه من اول مره حرفيا. يعني الحين كم مره؟ اكثر عن 6 مرات عايده باب الحارة الجزء الاول والثاني والثالث بالتحديد، لكن بعدين انسى المشاهد.
2: اي والله يا عيدوا ابرار لو يعطوني 30 مليون دولار
0: عادي بتتابعين.
2: راح أتابع مرة ثانية.
3: إيه وثالثة ورابعة وخامسة.
0: إذن مستمعينا هذا خبرنا في آخر أخبار الفن والفنانين. عباس النوري يروي أغرب دعوة نسب لاحقته طبعا من ابنة سرية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم.
3: وصلنا لختام حلقتنا لليوم.
0: لا تنسوا المتابعين اقرأوا لهم رسائلهم.
2: لا المتابعين وأكيد رقم الواتساب عيد نفس الشيء ما ننساه. أكيد نرسل أكبر تحية اللي انضموا إلينا في الدقائق الأخيرة. سامي الحجري حيا الله يا سامي، اشتقنا لك والله. ويا مرحبا أيضا بالحمادي، وأكيد نرسل أكبر تحية للعهود. يا مرحبا يا العهود. وثريا يا مرحبا يا ثريا، سعيدين جدا بتواصلكم معنا وأكيد مداخلاتكم المختلفة.
3: أكيد. وهذه تحياتنا طبعا لأهالينا في البحرين. فاضل الخباز يعطيك العافية، وأيضا كل تحية لك يا سلطان، وكل التحية أيضا للرحالة خميس الهطالي اللي بإذن الله تعالى بعد ما يتعافى نحن ناويين أن نستضيفه
2: بإذن الله.
3: وأيضا
0: ألف عافية عليك يا لخميس.
3: آمين يا رب. وأيضا بسعد وماجد وأبرار سمية
2: ونصر
0: مس عليهم أكيد بالخير،
3: ووليد الخياري أيضا كهلان الحبسين.
0: وفي على طبعا على رسائل الواتساب، سلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير.
2: السلام.
0: موضوع البلوك، أعرف واحد على مزاجه متى يريد يسوي البلوك سواء طبعا سواه ولا ما سواه. المشكلة إنه موضوع عند شخص معين، ولكن يعمل المجموعة، يعمل للمجموعة عامة اللي تبعه تستغرب، ومتى يريد يفتح فتح للجميع. هذا يعني يبلك ويحضر الجميع، عنده حظر جماعي.
3: ليش يسوي حظر جماعي يعني؟
0: هذا
2: انت انت جماعي وعنده حظر جماعي.
3: ايوه ليش الحظر جماعي يا اخي؟ يا اخي والله عكس بعض.
0: عفوا جماعي انت عندك.
3: هي وانا عندي عفاء جماعي، عفوا جماعي.
0: لا هذا في كل وقت يقول لك انه ممكن عنده في وقت ما يريد.
3: كذا على حسب يعني المزاج والمود ايش يتطلب.
0: اللي ارتكب
2: يعني لهم مساكين.
3: ايوه يلفهم كلهم
2: مره واحده.
0: طبعا هذه الرساله وصلتنا من الاخ العزيز ابو المهند، شكرا لك يا ابو المهند.
3: شكرا يا ابو المهند.
0: وايضا رساله تقول من ابو عمر، يدور طبعا استخدام يدور استخدام طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بين دائرتي المباح والمحظور بناء على الغاية من الاستخدام ونوع المحتوى. فالأصل في هذه الشبكات كوسيلة للتواصل الإنساني ونقل المعرفة، بينما يتحول الحظر متى ما اقترن بمخالفات شرعية وقانونية وأخلاقية. شكرا لك يا أبو عمر.
2: شكرا يا أبو عمر،
3: يعطيك العافية أبو عمر.
0: أيضا سامي العبد اللي رجع ورسلنا، طبعا كان يمسي علينا في البرنامج وقت بداية البرنامج، الحين يقول ما من طبعي أني يعني أسوي البلوك إلا للأرقام اللي ما اللي من خارج البلد والمؤذية. وطلع وهو يقول أيضا اللي ما يودك مرة لا توده ألف مرة.
2: صح حالنا شكل أبدال أنا وأنتي.
0: ورسالة تقول ممكن رقم الاتصال. هذا الرسالة وصلتنا من 22 آخر طبعا الرقم 2258. احنا على نهاية البرنامج.
2: اكتب رقم الاتصال لا تنساه. اكتبه
0: لحظة شوي.
2: إن شاء الله.
0: حاضرين 2-4
2: 9-9 0-0
0: إن شاء الله. إحنا في انتظارك سواء كان من برامج الصباحية.
2: نعم.
0: برنامج الصباحي في صباح شبيبة مع الزميلة شيماء، أو مع الزملاء طبعا حفيظ وأشواق في برنامج البعد الخامس. وإحنا معاكم إن شاء الله في برنامج تو الناس من 5-8 أنوار أبرار عيد وبدر. هذه رسالة طبعا قبل أن نوصل للرسائل أيضا، يقولنا عبد العزيز من قطر.
2: من قطر، يا مرحبا أهالينا في قطر جميعا. الأخ
0: عبد العزيز نمسي عليك بالخير، يقول يعتمد على طبيعة المشكلة، لكن بشكل عام الحظر ليس دائما هو الحل الأنسب. إذا كانت هناك خلافات أو سوء فهم، فقد يكون من الأفضل التوقف عن التواصل لفترة مؤقتة لإعطاء الجميع مساحة للهدوء، إرسال رسالة اعتذار واضحة ومحترمة إذا كان هناك خطأ صدر منك، احترام رغبة الطرف الآخر إذا طلب عدم التواصل، أيضا ترك الباب مفتوح. أبرار وأنوار، ترك الباب مفتوح إنزين للمصالحة مستقبلا دون إلحاح أو ضغط. أما الحظر فقد يكون مناسب إذا كان التواصل طبعا بسبب أذى أو توتر مستمر، طلب الطرف الآخر بشكل واضح عدم التواصل. أصبحت أيضا إذا كانت هناك الرسائل المتكررة تزيد المشكلة بدلا من حلها. شكرا جزيلا لك الأخ العزيز اللي يتواصل معنا أيضا صوت وأيضا من خلال الرسائل، الأخ عبد العزيز العبد الله من قطر. أيضا طبعا ملخص لرسالة سعد الهدابي، طبعا تواصل معنا نوجه لك التحية.
2: أكيد
0: سعد، يا سعد سعد احتفظت طبعا وعرفت أن الرد اللي خلاه من خلال البلوك هل هو مع أو
3: أيوة ضد؟ أيوة
0: ها؟
2: نعم نعم.
0: تذكرن كلامه؟
2: بالضبط.
0: ها؟
2: أيوة عيد.
0: تذكرن كلام
2: أكيد.
0: سعد؟ قال اللي هم الأشخاص اللي لعبوا كورة وما عرف إيش وكذا، هذا ما محتاج إن إحنا نسوي.
3: إنزين إنزين.
0: أيوة. أما الأشخاص اللي هم طبعا لهم ممكن تكون مثلا مشاكل اجتماعية وغيرها، هذه لا يستاهلوا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: شكرا يا سعد.
2: شكرا يا سعد، يعطيك الصحة والعافية.
0: ترى سعد يقول لكم يعتمد على حسب الموضوع أهميته، هذا الخلاصة.
3: أيوة نفس الاتصال يعني، نفس ما قلت المكالمة.
0: أيوة على حسب الموضوع أهميته.
3: أيوة
0: حرام يقول لك الموضوع أنه ما مستاهل، لأتفع الأسباب ممكن
3: على مسوي بلوك.
0: الناس يعملوا بلوك.
3: صحيح.
0: زين احنا مواصلين معاكم الرسائل. قبل الرساله الاخيره، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخباركم؟ كل عام وانتم بخير. البلوك حال اللي مسوي لي ازعاج او مشاكل، او اللي يتكلم علي طبعا من وراء ظهري، وانا اقول له اقول انه هو الحل السحري طبعا اللي هو الحظر. هذه الرساله وصلتنا من الاخت بدريه المخيني. شكرا لك.
3: شكرا لك
0: يا بدريه. رساله
3: مخرجنا.
0: أبو الفيصل العامري بعد راسه.
3: حبيت التشويق اللي سوالني يا عيد.
0: لا الحين احنا على نهايه البرنامج.
3: ليه؟
0: وينكم أبو الفيصل؟ أبو الفيصل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم شيء راحتك النفسية وصحتك العقلية هي أولويتك طبعا الأولى. دائما اللي يستاهل بلوك أعطيه البلوك.
3: أعطيه ريح باله وعطي بلوك.
0: أما بدر البلوش مخرجنا، مخرجة والناس، يقول مساكم سعادة، مساكم الاثنين الباسم مثل ما تقول أبرار. طبعا أول شيء أهني ولد العمة أبو قابوس، كل عام وانت بخير ويوم ميلاد سعيد وسنة سعادة ونجاح لك بإذن الله. بالنسبة للبلوك قليل أعملها، فقط للناس المزعجة أو رسائل أو اتصالات مشبوهة أو غير معروفة، وهو فعلا حل سحري. هذا رسالة بدر.
3: يعطيك العافية يا بدر.
2: يعطيك العافية بدر. وأكيد مستمعينا لكل، مثل ما قلنا ليس هناك صواب ولا خطأ في هذا الموضوع، في النهاية يعتمد على الشخصيات نفسها كيف أنت تقدر هذا الموضوع من وجهة نظرك. هل البلوك هو حل سحري للراحة النفسية أو أنه هو بداية لمشاكل للطرف الآخر، في حين أن نحن ما عارفين طبيعة الطرف الآخر. أكيد مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كنا معاكم أنوار العلوي، عيد الخويطري، وأبرار نمشي شيفري، وأيضا بدر البلوشي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بانتظاركم بإذن الله غدا في نفس التوقيت
0: بإذن الله تعالى مستمعينا. وهذا أيضا تحياتنا أيضا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية، سواء كان على اليوتيوب أو أكيد منصة إكس. شكرا لكم، إن شاء الله نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى. إذن كل الشكر لكم، وأهم شيء وسعوا بالكم وخلوا قلوبكم دائما صافية، والبلوك خلوا آخر حل. أكيد نحن ملتقيكم باكر.
0: إن شاء الله استفدتني يعني قبل لا نختم.
3: والله نحن
2: إن شاء الله أنت اللي سعيد.
3: فكرة يوم قال الباب مفتوح.
0: أنا إيه؟
3: أنا كنت أبغى قاطع بس قلت لا لازم يكمل. أنا وأنوار مخلين الباب مفتوح.
2: نحن مفتوح الباب. الدور
0: في بداية الحلقة ما قالن كذا.
2: الدور الباقي على غيرنا اللي قال ما أتبع الشخص اللي يسوي لي بلوك. فلا أحد يسوي بلوك لعيد لأنه ما عنده الروح وطولة الباء إنه يتبعك ويقول لك ليش سويت لي بلوك. مستمعينا نحن نتركب في حفظ الله تعالى ورعايته، تصبحون على ألف خير.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شبيبة FM 97 فاصلة 5 مسقط و 98 فاصلة 5 صلالة.
1: دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

واحنا في عز الهنا.

Lauzer.

عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب مني

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5